0: آخر.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد.

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخر

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل

أحدكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم.

يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الكلمة نورا يهدي به من يشاء من عباده. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يكنس الظلام عن جبين الروح بحرف واحد دافي؟ وكيف يمكن للفظة الصغيرة أن تعيد ترتيب العالم في صدر إنسان كاد أن ينهار؟ إننا نعيش في زمن مشحون بالضجيج يملأه الرحيل الصامت، وتكثر فيه الجراح التي لا تنفذ إليها المراهم الحسية، لكن حكمة الوحي الإلهي تأتي لتكشف لنا عن أعظم سلاح ترميمي يمتلكه الإنسان دون أن يكلفه شيئا، إنه بلسم الكلمة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظر هنا كيف يضع القرآن الكريم البصمة الفكرية والروحية للحرف، فالكلمة ليست حركات شفهية تعبر الأثير ثم تتلاشى، بل هي كائن حي، غراس يمتد جذورا في شرايين الأرض ويسمو قمما ليمطر السكينة في سماء القلوب. إذا كانت النفقات المالية تداوي فقر الأجساد، فإن صدقة اللسان هي التي ترفع فقر الأرواح وتبني جسور المادة بين الأفئدة المتباعدة. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. هذا الشاهد النبوي يعلمنا أن للكلام طاقة يقينية جذابة. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. انظر كيف جعل الشارع الحكيم الحرف صدقة زاكية، لأن صدقة المال تعطى لليد، أما

0: صدقة اللسان فتقدم للروح وتعيد إعمار ما انكسر في داخل الإنسان. وقد أدرك علماء عمان الأجلاء هذا الأثر السامي، فنجدهم يؤكدون في منهجهم التربوي أن لين المنطق وحسن الخلق هما القوة الناعمة التي تشد عرى الأخوة وتصون بياض القلوب. إن التقوى الحقيقية ليست مجرد عبادة في المحراب، بل هي طهارة في المخارج ورقة في النبرات وتحر دائم للألفاظ التي ترفع البناء بدلا من أن تهدمه. تخيل معي يا سالك درب اليقين كيف تبنى الجسور. إن الجسر المادي يربط ضفتين عابرا فوق المياه العميقة، أما كلمتك الطيبة فهي جسر روحي عبقري يعبر فوق وديان الجفاء وخصومات الأهواء. حين تقول لمن أخطأ في حقك بلطف غفرت لك، فأنت لا تعفيه هو فحسب، بل تبني في داخلك جسرا للسلام الذاتي يحميك من سموم الأحقاد. وحين تقول لموظف أو صانع أو زوجة مجهدة شكرا لعطائكم، فأنت تضع مرهما لطيفا على جرح التعب فتسترد الأرواح بهجتها. إن اللسان هو المغرفة التي تغرف من وعاء القلب، فإذا امتلأ الفؤاد باليقين في الله وعرف أن كل حرف مكتوب استحى أن يجرح وأبى إلا أن يداوي. الكلمة الطيبة ليست نفاقا أو مجاملة باردة، بل هي استخراج للجمال المكنون في البشر وإيقاد لشمعة الرجاء في دياجير الحياة. تلك الصدقة اللسانية تسقط كلمات الغل وترمم زجاج النفوس المكسور لتستنير الدروب بنور المحبة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المطمئن، حان وقت الخطوة العملية التي تحول المعنى إلى خفقان حي في يومك، وهي بصمة الأثر والرسالة العملية. لا تدع هذه اللحظة تمر دون أن تؤدي صدقة لسانك. ابحث الآن في دائرة حياتك عن شخص تعلم أنه يحمل في صدره جرحا خفيفا، أو عن إنسان أرهقه التعب ولم يجد من يشكره، أو عن قريب بينك وبينه جفاء ماض. أرسل إليه الآن كلمة طيبة صادقة، لا تبتغي منها ثناء ولا كسبا دنيويا، بل لتكون صدقة زاكية تبني بها جسرا وتداوي بها جرحا وتزرع بها غرسا يمتد نوره إلى السماء. أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوائلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم وما أفاء عليكم وأسبغ في رحابكم سبحانه، جعل لنا من الهدى ما يربي العقول على الإنصاف وحسن النظر ودقة التمييز. ما أعظم النعم التي يفيء بها هذا الإيمان على قلوب العباد، هي ظلال سكينة وطمأنينة، ونحن

نواجه تقلبات الحياة، والمؤمن يعزز إيمانه في نفسه مجانبة ما يرى في واقع بعض الناس من انتهاجهم لمسلك يورث وهنا واضطرابا باعتيادهم تهويل الأمور وتضخيم الصغائر لما قد يقع في جوانب معيشتهم أو ما يطرأ في صحتهم أو في ظروف علاقاتهم مع الناس، محولين المواقف العادية

0: من أشكال الأزمة الخانقة والخطر الداهم، ما يورث نفوسهم ضعفا معنويا وانكسارا نفسيا وتزعزعا داخليا واعتلالا روحيا، حالة متأزمة تحجب عنهم رؤية ما أنعم الله عليهم من فضله وأسبل من نعمته. ويتربى المؤمن في ظلال رحابه الإيمانية أن يتحلى بالرفق واللطف في كل أمره، مهتديا بمنهج دينه، ليتزين أينما اتجه بعقل راجح، فيزن الأمور بميزانها المعتدل، فلا إفراط ولا تفريط. ويدرك الواعون أن ما ينتهجه البعض من المبالغة في تصوير ما يمرون به يشكل منفذا من منافذ الوهن النفسي، يورثهم العجز ويجعلهم أسارى أوهام، ويعطل طاقات إنتاجهم وأعمالهم، وكم يملأ القلوب كراهية لواقعهم ووجلا من مستقبلهم. إن ظلال ديننا تجعل من أهلها ذوي أمانة مع النفس، ليواجهوا التحديات بروح متفائلة وعزيمة متوقدة، مستشعرين أن الله برحمته يجعل مع العسر يسرا. فإذا قدر شيئا من خطوب الحياة ووجدوا في النفس بعض الهلع أو الضيق، فاءوا إلى كريم ظله، ذاكرين داعين متضرعين، مسترشدين بهديه في مواجهة ما يجدون. تربى بأفياء إيمانه، يشق الظلام ببرهانه، لطيف الخلال اكتسى رحمة، تحلى بروعة إحسانه، وفي أبي بأحواله، يغير على نزغ شيطانه. فهيا بنا لله ربنا على وعي مستنير، وسكينة ورضا وتفاؤل وأمل، محسنين الظن به تعالى، مبددين بنور اليقين هواجس التهويل والمبالغة والتضخيم لما لا يستحق من عوارض الحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لنا وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي فرعت على الآية السابقة.

0: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
1: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تبين نوع الإيمان المطلوب من أولئك الذين قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تبين هذا الإيمان الصحيح الذي يجب أن يؤمن به أو أن يتحلى به كل مكلف.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
1: المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فهذا هو الإيمان الصحيح، وهو الإيمان المماثل لإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه ممن آمنوا به. فهذا الخطاب موجه لهم، والواو في آمنوا عائد إلى من عنوا بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وإلى من عنوا بقوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا لهم آمنا بالله، إلى آخر الآية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى فإن في صدر هذه الآية؟
1: الإتيان بكلمة إن في صدر هذه الآية فيه إشارة إلى أن إيمانهم مشكوك في وقوعه، أو هو نادر الوقوع، أو هو مستحيل الوقوع إذ كفروا وأصروا على الكفر. والله تعالى يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فهؤلاء آمنوا أولا ثم كفروا، أو أن المقصود أن إيمانهم مشكوك فيه ونادر الوقوع، وهذا هو الأكثر. لذا أوثر تعبير بتصدير بكلمة إن.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع المماثلة هنا في قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
1: المقصود بالمماثلة المساواة.
0: المساواة؟
1: نعم، المساواة من كل وجه. فلا يكون الإيمان إيمانا صحيحا إلا إذا كان مساويا للإيمان الذي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ذلك الإيمان بكل الرسل بعد الإيمان بالله، بكل الرسل وبكل الكتب من غير تفريق بين رسول ورسول أو كتاب وكتاب.
2: فهل لا تفسر لنا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
1: جميل، أي فإن آمن هؤلاء المشار إليهم والذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إذا حصل منهم هذا الإيمان مساويا لإيمانكم فقد اهتدوا، فحصل لهم الهدى المطلوب. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية في الإيمان به إيمانا صحيحا، وبكل ما أرسل من رسول وبكل ما أنزل من كتاب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع الاهتداء هنا في قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
1: نوع الاهتداء هنا هو الاهتداء الذي يوصل إلى مرضاة الله تعالى. فهذا الاهتداء هو الاهتداء الخاص إلى الطريقة المستقيمة، إلى الصراط المستقيم الذي ينجو الإنسان به من النار ويدخل الجنة. فقد اهتدوا، أي حصل لهم الهدى المطلوب، والهدى المطلوب أو الاهتداء المطلوب هو الاهتداء إلى رضوان الله سبحانه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية وهي قوله تبارك وتعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
1: جميل جدا. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: إذا عطفت الشرط الأخير

0: وجوابه على الشرط الأول وجوابه. وإن تولوا، إن
1: حرف شرط،
0: تولوا
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: تولوا أصل هذا الفعل تولى، فالألف حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو، فيكون الفعل مبنيا على الفتح المقدر على الألف المحذوفة حذفت لالتقاء الساكنين، تولى يتولى، فهو فعل آخره ألف. أين فاعل تولى؟
1: واو الجماعة.
0: جميل، هذا الواو مبني على السكون في موضع رفع. وإن تولوا، والجملة برمتها في موضع جزم بإن.
2: في موضع جزم بإن؟
0: نعم، إذ هي جملة مصدرة بالفعل الماضي،
1: فنقول عنها جملة الشرط.
0: نعم، إذ الفعل الماضي لا يظهر عليه الجزم، وإنما الجزم في الجملة التي هو فيها. فإنما هم
2: الفاء رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: رابطة للجواب بالشرط لأنه مصدر بإن، وإن لا تصلح أن تكون شرطا، لذلك وجب اقتران الجواب بالفاء. فإن ما هم في شقاق، إنما نقول عنها أداة حصر وليست ناصبة للمبتدأ رافعة للخبر.
1: هل لأنها اتصلت بما؟
0: نعم، فكفتها عن العمل وصارتا كلمة واحدة يقصد بها الحصر، فهي أداة حصر. فإنما هم في شقاق، هم
2: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
0: نعم، ضمير رفع موضعه الرفع إذ هو مبتدأ، أين خبره؟
1: في شقاق.
0: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرهم، والجملة من المبتدأ والخبر المصدرة بإنما في موضع جزم بإن في قوله تعالى وإن تولوا، فالشرط وجوابه كلاهما في موضع جزم.
2: وبانتهاء هذا الإعراب يا أستاذنا انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل مشوارنا مع هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

أهليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

حديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

يعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعض

ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشر

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

0: قريب.
1: ولو
0: ولو
1: ترى
0: ترى
1: إذ
0: إذ
1: فزعوا
0: فزعوا
1: فلا
0: فلا
1: فوت
0: فوت
1: وأخذوا
0: وأخذوا
1: من
0: من
1: مكان
0: مكان
1: قريب.
0: قريب.

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب، وجعل في حفظه رفعة ومقاما، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن، محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد الجائز المنفصل، وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز، وهو أن يقع حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها، وحكمه الجواز، وهو ما اختلف القراء في مده ومقداره، ومقدار مده لحفص من طريق الشاطبية التوسط 4 حركات أو فويق التوسط 5 حركات. وعلة المد أن حرف المد ضعيف خفي والهمز صعب قوي، فقوي الضعيف بالمد. ومثال المد المنفصل هؤلاء، يا آدم. وينقسم المد المنفصل إلى قسمين: الأول منفصل أصلي حقيقي، نحو وما توفيقي إلا بالله، إنا أعطيناك الكوثر. الثاني منفصل حكمي، وهي كلمة متصلة في رسم المصحف منفصلة حكما، تعامل معاملة الكلمتين المنفصلتين، ويكون بعد هاء التنبيه أو ياء النداء إذا جاء بعدها همز، نحو ها

0: إبراهيم رسمت متصلة في الرسم العثماني، ولكنها منفصلة حكما. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. تحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة عبس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس

0: لعله يزكى. ينتبه القارئ للمد المتصل جاءه، يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي أن جاءه الأعمى. وينتبه القارئ لكلمة يزكى حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يزكى بزيادة تاء يتزكى، والصواب بالزاي المشددة يزكى. وينتبه القارئ لمد الصلة الصغرى في لعله يزكى، يمد بمقدار حركتين فقط. وفي قوله سبحانه أو يذكر فتنفعه الذكرى، في كلمة يذكر والذكرى ينتبه القارئ لرخاوة الذال، وهو جريان الصوت عند النطق بالحرف، هكذا يذكر الذكرى. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فتنفعه لفتح العين، فلا يقرأ فتنفعه بضم العين. وفي قوله سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ينتبه القارئ لترقيق الكاف والهاء في كلمة مكرمة، فلا يقرأ مكرمة بتفخيمهما، وينتبه للإدغام بغنة في مرفوعة مطهرة، فالغنة في المدغم أكمل ما تكون. وينتبه لترقيق الهاء مطهرة، فلا يقرأ مطهرة بالتفخيم. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء في سورة عبس، نحو خلقه فأقبره، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ينتبه القارئ للإظهار الحلقي عند حرف الخاء، شيء خلقه نطفة خلقه، فلا يقرأ شيء خلقه من نطفة خلقه بالإخفاء. وينتبه لترقيق اللام في خلقه، فلا يقرأ خلقه بتفخيمها. وفي قوله سبحانه كلا لما يقض ما أمره، يخطئ من يقرأ يقضي بزيادة ياء، هكذا يقضي وصلا ووقفا، والصواب أنها فعل مضارع مجزوم بحرف الياء، كلا لما يقض ما أمره. وفي قوله جل في علاه أنا صببنا الماء صبا، ينتبه القارئ لفتحة الهمزة في كلمة أنا، فلا يقرأ إنا صببنا. وفي قوله سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم، ينتبه القارئ للإدغام بغير غنة ذهاب الحرف والصفة في متاعا لكم، فلا يقرأ متاعا لكم بالإظهار. وفي قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة، يراعي القارئ مد الصاخة 6 حركات لزوما. وفي قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يخطئ بعضهم فيقرأ أخيه وأبيه وبنيه يغنيه بإسقاط الهاء، والصواب إتمام الهاء وإخراجها من مخرجها وإتمام صفاتها من الهمس والرخاوة. وفي قوله سبحانه: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ينتبه القارئ لترقيق باء غبرة فلا يقرأ غبرة بتفخيم الباء، وينتبه لترقيق تاء قترة فلا يقرأ قترة بتفخيم التاء فتقترب من الطاء في اللفظ. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة عبس، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية الثامنة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي في القرآن الكريم لهذا المعنى. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وألف هذا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من هذا واللام من كلمة القرآن. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القرآن بدل من اسم الإشارة، والبدل يتبع المبدل منه، ولذلك وقع البدل منصوبا لأن المبدل منه وهو اسم الإشارة في محل نصب. القرآن بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على

0: الآخر. ويجوز في كلمة القرآن أن تكون صفة لاسم الإشارة هذا على التأويل بالمشتق أو على معنى الحاضر، فكأن المعنى إن هذا الحاضر وهو القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعلى هذا نقول في إعراب كلمة القرآن: القرآن صفة لاسم الإشارة هذا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وخبر إن يهدي للتي هي أقوم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يهدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة القرآن. للتي هي أقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، التي اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول بل التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور باللام. وصلة الموصول هي أقوم، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أقوم خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة أقوم ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت هذه الكلمة وقيل أقوم، فلما منعت من الصرف لم تنون، لأن الصرف هو التنوين. فقولهم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، حاله في ذلك حال الفعل. ولذلك كان الممنوع من الصرف مشبها الفعل المضارع من جهة أنه لا ينون، كما أن الفعل المضارع لا ينون، ومن جهة أنه لا يجر بالكسرة، كما أن الفعل المضارع لا يجر أيضا. والجملة الاسمية هي أقوم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يهدي، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل المضارع يهدي، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يهدي. والجملة الفعلية يهدي للتي هي أقوم في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يبشر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعل الفعل يبشر ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على القرآن. المؤمنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لكلمة المؤمنين، وهو مؤول بالمشتق لأن الاسم الموصول من الجوامد، والصفة يشترط فيها أن تكون من المشتقات أو أن تكون مما يؤول بالمشتق، مع أنه يجوز في الاسم الموصول الذين أن يكون بدلا من كلمة المؤمنين. وعلى هذا نقول في الإعراب: الذين بدل منصوب، بل الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدل من كلمة المؤمنين. ويجوز أن يكون عطف بيان، وعطف البيان شيء يشبه الصفة، إلا أن المعطوف يكون من الجوامد من حيث الأصل. واختلف في المشتقات هل تكون عطف بيان أو لا تكون عطف بيان. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب عطف بيان على كلمة المؤمنين. والعطف الذي يكون بالحروف المعروفة وهي حروف العطف هو الذي يسمى عطف النسق، فالعطف على صورتين أو العطف على قسمين، وهما عطف النسق وهو العطف المشهور، والنوع الثاني هو عطف البيان. وصلة الموصول يعملون الصالحات، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الصالحات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأن هذه الكلمة جمع مؤنث سالم، أو لأنها جميع مؤنث سالم. والجملة الفعلية يعملون الصالحات جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. أن لهم أجرا كبيرا، هذا التركيب له صلة بالفعل يبشر، والمعنى على جهة التقريب يبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو يبشرهم بحصول أجر كبير لهم. فأن مفتوحة الهمزة من الحروف المصدرية، وهناك حرف جر مقدر أو حرف جر منزوع، لأن الفعل يبشر يتعدى بحرف الجر وهو الباء، وتقدير الكلام ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا. ويجوز حذف حرف الجر قبل أن وأن على جهة الاضطراد إذا أمن اللبس، بحيث لا يكون هنالك لبس من حذف حرف الجر، وأمن اللبس هنا حاصل. وأن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو من الحروف المصدرية. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها لأن الخبر وقع شبه جملة، ولذلك جاز أن يتقدم خبرها على اسمها، وإلا فإن الأصل في الترتيب أن يأتي الاسم أولا ويأتي بعد ذلك الخبر. فإذا كان خبر إن أو إحدى أخواتها شبه جملة، أي جارا ومجرورا أو ظرفا، جاز أن يتقدم الخبر على الاسم. وفي الخلاصة لابن مالك: وراع ذا الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غير البذي. والمعنى أنه يجوز أن يتقدم الخبر، أي خبر إن أو إحدى أخواتها، إذا كان الخبر شبه جملة، أي ظرفا أو جارا ومجرورا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما

وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف

0: الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

هشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

بي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم.

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم.

الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا،

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان خلال لقاء أخوي بأبو ظبي مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية. تواصل جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة العالقة في جرف صخري عند جزر الحلاليات بمحافظة ظفار. الرئيس الأمريكي ينفي وجود جدول زمني بشأن طهران ويؤكد وجود قناة تواصل مع الحرس الثوري بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما من مذكرة التفاهم بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عقد خلالها لقاء مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. بحث القائدان خلال اللقاء مسيرة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات شعبي البلدين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان يده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير الديوان السلطان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. فيما حضره من الجانب الإماراتي كل من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم المكتوم سفير دولة الإمارات العربية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان صاحب سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم في مطار الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين. تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة كارولين بزنجي العالقة في جرف صخري عند جزيرة القبلية بأرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة والخبراء الدوليين من شركة أمبريل بريطانية. وتأتي هذه الجهود في ظل ظروف مناخية شديدة الصعوبة تصل فيها سرعة الرياح في بعض الفترات إلى حوالي 40 عقدة وارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4 أمتار، مما يجعل عمليات الاقتراب من السفينة من البحر أو الجو غاية في الصعوبة والتعقيد. وعملت الوزارة منذ البداية على تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية المحتملة الناتجة عن حادث جنوح السفينة، فقد قامت بالتنسيق مع شركة أمبريل البريطانية بتعيين شركات متخصصة في مجال الاستجابة ومكافحة التلوث النفطي للمشاركة في أعمال الاستجابة للتلوث وتنظيف المناطق المتأثرة.
هذا وبحث قطاع الإعلام والتوعية العامة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة محددات وآليات التعامل الإعلامي مع مستجدات حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات، واستعرض الاجتماع الجهود

0: ضمان التعامل مع المعلومات والمستجدات وفق المصادر والقنوات الرسمية في سلطنة عمان. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس القطاع لمتابعة الجوانب الإعلامية والتوعوية المتعلقة بحادثة السفينة الجانحة. أكثر من 3,700,000,000 ريال عماني مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وشهدت مساهمة القطاع نموا بمعدل سنوي تجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية.
1: شهدت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً لتبلغ 3,710,000,000 ريال عماني العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل مركب تجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 رفع مساهمة هذه الصناعات إلى 5,440,000,000 ريال عماني بحلول عام 2030، وصولا إلى أكثر من 10,700,000,000 ريال عماني في عام 2040. وأشارت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت نمواً قارب 95% لتبلغ 6,698,000,000 ريال عماني، فيما تستهدف الخطط تجاوز ما قيمته 10 مليارات ريال عماني بحلول عام 2030. وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي 14,200,000,000 ريال عماني في عام 2024، مسجلة نموا ب 42% منذ عام 2020، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في القطاع الصناعي إلى 2,673,000,000 ريال عماني، وبنسبة نمو قاربت 58% خلال خمس سنوات. وبناء على المؤشرات التي اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية، فمن المستهدف أن يشكل استثمار القطاع الخاص المحلي نحو 54%، ويشكل الاستثمار الأجنبي 34%، وكذلك خفض قيمة استثمارات الشركات الحكومية إلى 12% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بحلول عام 2040. وقد اختارت الاستراتيجية الصناعية 30 نشاطا صناعيا واعدا من بين 119 نشاطا موزعة على مجمعات تشمل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية والصحية والمعادن والفلزات والصناعات الكهروميكانيكية والبيئية والطاقة المتجددة، بهدف ربط المنتجين والموردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومات صناعية مترابطة. وفي جانب المحتوى المحلي، تجاوز عدد المنتجات العمانية المسجلة في منصة صنع في عمان 7,300 منتج، كما أكمل برنامج مصانع الإنتاج الذكي تقييم 45 مصنعا عمانيا وفق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية حتى يونيو الماضي.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود جدول زمني بشأن طهران، وأكد أن هناك قناة تواصل مع الحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي دون التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب المستمرة بين الجانبين منذ نهاية فبراير الماضي. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تبدأ أي محادثات مع واشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، وأشارت إلى أن الوسيطين الباكستاني والقطري لا يزالان يبذلان جهودا لتخفيف التصعيد وتهدئة الأوضاع. اتفق جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانتقال لمرحلة إعادة ترميم قطاع غزة إلا بعد التفكيك الشامل لسلاح حركة حماس، واتفق الجانبان على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من قطاع

في غزة هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف أمريكي. وكانت حركة حماس قد أكدت عقب لقائها مع كوشنر في وقت سابق تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق خارطة الطريق الذي اقترحه مجلس السلام، وأن الحركة جادة بتنفيذ ما التزمت به فعليا، سواء بحصر وتخزين السلاح أو تخليها عن الحكم واستعدادها للمشاركة بالانتخابات، مطالبة الوسطاء ومجلس السلام بالقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى. شهد القطاع الشرقي من جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا تزامن مع تحركات لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه عدد من البلدات والأحياء. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة أوادي الحجير، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الغربي لبلدة حداثة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن التدريبات مكلفة وترسل إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية التي لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. وأضاف ترامب أنه طلب مؤخرا من رئيس كوريا الجنوبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لنزع السلاح النووي الإيراني. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتدرب القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على عمليات مشتركة في سيناريوهات معقدة، بما في ذلك تدريب بالذخيرة الحية لاختبار الاستهداف الدقيق والمناورة المشتركة وعملية عبور مانع مائي وتوزيع المعدات العسكرية المجهزة. وهددت بيونغيانغ في وقت سابق باتخاذ خطوات صارمة غير محددة، واصف المناورات بأنها تثير مستوى أكبر من عدم الاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش الصومالي مقتل حوالي 30 مسلحا من عناصر حركة الشباب خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة بيدوا جنوب الصومال. وأوضح الجيش الصومالي أن قواته أحبطت هجوما لعناصر من حركة الشباب وقتلت 30 منهم واعتقلت عددا آخر، كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة. توفي 7 مهاجرين وتم إنقاذ 50 آخرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا. ورصدت سفينة إيطالية القارب الخشبي الصغير المكتظ بالركاب وأنقذت المنكوبين بإشراف زورق دورية ليبي. من جهته أنقذ خفر السواحل الموريتاني 42 مهاجرا من غامبيا والسنغال بعد أن جرف التيار قاربهم بعد تعرضه لعطل في المحرك. وخلال الأشهر الأخيرة تم إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل موريتانيا. في الفلبين تسببت الأمطار الغزيرة في غمر العديد من الشوارع بالمياه في العاصمة مانيلا، كما شهدت جزيرة لوزون هطول أمطار بشكل متواصل. وأجبرت الفيضانات والأمطار الغزيرة أكثر من 12 ألف شخص في الأسبوع الماضي على النزوح، كما توفي 4 أشخاص جراء انهيار أرضي وصخري في إقليمي بينغويت وريزال، في حين أوقفت السلطات الفلبينية الدراسة لمدة يومين في عدة مدن وبلدات. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان خلال لقاء أخوي بأبوظبي مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية.
تواصل جهود عمليات الإنقاذ والاحتواء للتسرب النفطي من الناقلة العالقة في جرف صخري عند جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. الرئيس الأمريكي ينفي وجود جدول زمني بشأن طهران ويؤكد وجود قناة تواصل مع الحرس الثوري بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما من مذكرة التفاهم بين الجانبين. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

0: أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

الطاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون

متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم

وصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا.

عبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير

0: الموتى.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ولينظيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعين ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع،

0: وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف. وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع. وقيل يعلوهم ولا يتضع. وقيل بالجميع ذاك يمنع ولا يكون عنه وراء حجاب. ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم إن كان عذر وقع. وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل. ولينضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلان. وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سهى يسبحون له وإن عي فيفتحون. وقال قوم إن سهى يجهر له بفعله الذي سهى أن يفعله. وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد أتى به الدليل الوارد. لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم فقيل ينظون ويتركونه. وقال بعض بل يحركونه. وذاك للصلاح ما به حرج. وقيل يبدلن من له عرج. هذا الحديث حول الفصل فضل نجي أي فصل
1: ثاني
0: أفضل فصل في أحكام الإمام. إمام أي إمام أي إمام
1: إمام الصلاة
0: أي إمام الصلاة أحسنت في أحكام إمام الصلاة من شرعنا فيه في الدروس الماضية. زين وقفنا في مسألة الارتباط والاستخلاء وكذا.
2: نعم
0: صليك بالارتباط أخذنا من الارتباط. هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أو لا وكذا.
2: نعم
0: قيل بالارتباط وقيل بعدم الارتباط ما فيك؟ وعطيناك من هذه المسألة أخذناها يعني. ولعلكم استوعبتم هذه المسألة ولا يحتاج تكرارها. سنناقشكم فيها إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: زين؟ طيب وقلنا هناك على أن يتفرع على هذا الخلاف فروع وتنبني على هذا الخلاف أشياء. منها هل يعني تنتقض صلاة المأموم بانتقاض صلاة الإمام أم لا؟ خلاف مبني على شيء؟
3: نعم
0: على الخلاف في الارتباط وعدم الارتباط. من قال بالارتباط مو يقول إذا انتقض صلاة الإمام؟
3: انتقض
0: صلاة الإمام. وعلى القول بعدم الارتباط؟
2: لا تنتقض.
0: طيب من ذلك هل على الإمام إخبار المأمومين إذا فسد صلاته؟ على القول بالارتباط وعلى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام هو يقول
2: عليه
0: إخبارهم إن حضروا ويكتب إليه من غابوا. وعلى القول بعدم الارتباط
2: ليس عليه إخبارهم
0: ما كذلك. طيب وذكرنا معكم أي مسألة هل عليهم تصديقه ولا لا؟ هل يصدقونه إذا أخبرهم بفساد صلاته؟
3: خلال.
0: نعم. قيل عليهم تصديق لأنه الحجة عليهم والأمين فيما غاب من أمري صلاته. زين وقيل يصدقونه ما لم
3: تفترق
0: الصفور. والقول الثالث ما لم
2: يخرج
0: الوقت. إذا خرج الوقت فلا ليس عليهم تصديق إلا فيش إذا أخبرهم بأنه كان على جنابه ما كذاك؟
3: نعم.

0: زين. قلنا أيضا مما يتفرع على هذا مسألة الاستخلاص، استخلاف الصلاة. هي فسد صلاة الإمام، هل يستخلف غيره من المأمومين ليكمل الصلاة ولا ما يستخلف؟ طيب على القول بالارتباط ماذا تقولون؟
1: لا
0: لماذا؟
2: لأن
0: صلاته قد فسدت، كيف يستخلف عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها؟ أليس كذلك؟ لكن على القول بعدم الاستخلاف، على القول بعدم الارتباط، يقول هي يستخلف.
3: يستخلف.
0: قلنا لكم أن وعلى هذا أكثر المشارقة، وقد استخلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: واستخلف بعض علماء المسلمين أيضا كابن محبوب والإمام الخليلي رحمة الله على الجميع، ما كذا؟
1: نعم.
0: خلنا هذا، خلناكم يا طيب زين. الاستخلاف يعني من القول بالاستخلاف قلنا هو وعليه أكثر المشارقة أن يستخلف في أي حدث كان، في أي حدث كان، ما كذا؟
1: نعم.
0: هذا حد يحتاج إيش؟ يحتاج تعرفون كيف يستخلف الإمام وكيف يتصرف المستخلف، ما كذا؟ وقبل أن ندخل في الموضوع نذكر بعض المسائل. مسألة أولى، إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام ولم يستخلف، على القول بالكلام الآن على القول بعدم ارتباط، ما كذا؟
1: نعم.
0: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحد، ما يفعل المأمومون؟ يكملون صلاتهم فرادى، ما كذلك؟ أو يقدموا من يكمل بهم الصلاة. إذا أكملوا صلاتهم فرادى، على كل حال أخذ بوجه صلاتهم صحيحة، كما فعل المأمومون في عندما خرج عنهم معاوية بن أبي سفيان، عندما طول خرج ولم يستخلفوا أحد، فأكملوا صلاتهم
2: فرادى.
0: ولهم من يستخلفوا أحدهم، كيف يستخلفوا؟ كيف يستخلفون؟ يقولون له تقدم؟ لا، لكن الحال يقدمونه يدفعون واحد منهم، ولو دفعه واحد مثل ما فعل عثمان سليمان بن عثمان، لكن الحال دفع أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة، يدفعه هكذا بيده، واضح؟ زين. طيب سؤالنا، إذا تقدم أحد المأمومين من غير يستخلفه أحد، واحد يتقدم، لما خرج الإمام تقدم هو أكبر بهم الصلاة، صلاتهم صحيحة لأنه شريكهم في الأمر زين، وعليهم التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، أي تقدم لأنه شريكهم في الأمر وأكبر بهم الصلاة، صلاتهم صحيحة هنا؟
1: نعم.
0: طيب هنا أيضا سؤال، انتبهوا هنا سؤال آخر. خرج الإمام المسجد الكبير، أنا جماعة قدمت شخص، استخلف الشخص قدمته ليكمل الصلاة، جماعة أخرى من هناك قدمت شخص آخر، قدموا مع بعض وهذا بدأوا مع بعض، هؤلاء اقتدوا بهذا، هؤلاء اقتدوا بهذا، وهؤلاء اقتدوا بهذا، واضح المسألة؟
1: غير واضح.
0: ما واضح؟ عند إخوانك واضح المسألة؟ واضح المسألة؟
1: واضح
0: المسألة. إيش المسألة؟
1: نعم.
4: خرج الإمام وكان المسجد كبيرا، فاستخلفت جماعة
0: شخصا
4: واستخلفت الجماعة الأخرى شخصا آخر،
0: تقدموا مع بعض واستمروا، هؤلاء اقتدوا بهذا وهؤلاء اقتدوا بهذا، ما حكم الصلاة للجميع؟ غير صحيحة. أي شيء، ما مستوى يكون إمامان يصليان في وقت واحد فريضة واحدة وصفوف واحدة، صلاة الجميع غير صحيح. طيب. نعم، إذا قدمت الجماعة شخص وشرع في الصلاة، شرع ثم قدمت الجماعة الثانية شخص آخر بعدهم، صلاة من صحيحة؟ صحيح. هي صحيحة، واضحة؟ طيب زين، عندنا ايش نشرع في ايش موضوع نشرع الان؟ نشرع الان في في في في في كيف قلنا كيف يستخلف الامام، كيف الاستخلاف وكيف يتصرف المستخلف.

0: إذا استخلف هو الإمام. نذكر هنا اثنتي عشرة صورة، والبقاء قابل للزيادة، لكن هذه نذكر هذه اثنان الآن معكم اثنتي عشرة صورة حتى يكون عندكم يعني إلمام بالموضوع، يكون عندكم استعداد لو استخلفكم بعض الأئمة، فكل واحد منكم مستعد ويستطيع أن يتصرف كيف يفعل. انتبهوا، انتبهتم؟
1: نعم.
0: كما تصرف أبو صالح عندما استخلفه من
2: محمد
0: المحبوب، استطاع أن يتصرف. طيب، زين، الصورة الأولى يستخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة، كانت قراءته جهرة، استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت قراءته جهرة، كيف تفعل؟ الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وانت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، قال لك تقدم يا فلان، واضح؟ الإمام بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال لك تقدم يا فلان، انت أكملت الآية مالك يوم الدين، كيف تقدم وتقرأ من حيث تجهر بالقراءة من حيث وقفت، من حيث وقف من
2: الإمام،
0: من حيث وقفت أنت المستخلف، وكذا من هي تبدأ بالقراءة جهرا
3: من
0: قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. بعض أهل العلم قال تبدأ من حيث وقف الإمام، يعني تكمل أنت الآية إياك نعبد وإياك نستعين تكملها سرا ثم تبدأ جهرا. الإمام يردي رحمه الله عليه يقول هذا هو الأولى، هي الأولى أن تبدأ من حيث أن يبدأ المستخلف من حيث وقف، من حيث وقف الإمام ولا من حيث وقف المستخلف؟
2: من حيث وقف الإمام.
0: ها؟ من حيث وقف من
2: الإمام
0: المستخلف. أين وقف المستخلف؟ في قوله تعالى إياك في قوله تعالى مالك يوم الدين، من أين يبدأ؟
3: إياك
0: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين الله صلى الله عليه وسلم. مثلا شيء فيها نترك الخلاف، قيل كذا وقيل كذا، نعطيك مثلا إني على كل حال إني الأسهل أسهل. المصورة الثانية إذا كانت القراءة إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكانت القراءة سرا، هي كانت قبلية وكانت قراءته
3: جهرا،
0: وهذه وكانت قراءته سرا، مثلا أنت ما تعرف أين وقف الإمام، لكن أنت بعد أن أكملت إياك نعبد وإياك نستعين تقرأ سر والإمام يقرأ سر، قال لك تقدم يا فلان، تقدم وتواصل الفاتحة من حيث إيش؟ من حيث وقفت، واصل. هذا تأكد الخلاف، تراكم عرفتم. لما ذكرنا في الدروس الماضية مسألة في هذه المسائل خلاف من أين يبدأ ومن من أين لا، لكن ذكرنا أكثر حالي يعني لعل القول أكثر ولعل هو أيضا الأسهل أسهل خاصة لكم. سمعتم؟
3: نعم.
0: الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا استخلفك الإمام بعد أن أكمل الفاتحة، بعد أن أكمل الفاتحة كيف تفعل؟ أنت إذا أكمل إذا إذا إذا لم إذا إذا إذا لم تكمل الفاتحة، ولما قال ولا الضالين قال لك تقدم يا فلان، أنت إذا ما أكمل الفاتحة تكمل الفاتحة، أكيد؟
3: نعم.
0: جهرا ولا سرا؟
3: سر.
0: طيب، ثم تقدم وتقرأ السورة، أي سورة؟ شيء ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، ما كذاك؟
3: نعم.
0: طيب، السورة الرابعة هي استخلف كلمة بعد أن شرع في القراءة، بعد أن شرع في قراءة إيش؟
3: السورة.
0: بعد أن شرع في قراءة السورة، أو بعد أن شرع في قراءة القرآن بعد
3: الفاتحة.
0: فإذا قرأ الإمام ما يكفي، إذا قرأ الإمام ما يكفي للصلاة ثلاث آيات تقدم أنت، إن شئت أن تزيد قراءة فزد، وإن شئت أن تركع فاركع، ماشي إشكال هنا. مثل الإمام قرأ سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل.

0: وإذا شئت تزيد قراءة فلا بأس زيد قراءة. كذلك؟ مثلا هو لو لو لو لو لو شرع في في في سورة البينة مثلا وقرأ منها ثلاث آيات، أنت إن شئت أن تكملها فأكملها، وإن شئت أن تركع فأركع. واضح؟ زين. لكن إذا إذا إذا إذا استخلفك الإمام ولم يقرأ ما يكفي حتى لم يكمل الآية، أنتوا عرفتم إيش أقل ما أقل أقل أقل قراءة، أقل ما تكفي، أقل ما يكفي من القراءة ثلاثة آيات، وقيل آيتان وقيل آية، لكن ما يبغى الإنسان يختصر أقل عن عن ثلاث آيات. فإذا لم يأتي الإمام مثلا بثلاث آيات مثلا وقالك تقدم، على كل حال تقدم وأكمل، أكمل ما يكفي، ثم بعد ذلك أركب. واضحة؟ طيب زين، هل هل هل يلزمك أن تكمل السورة التي بدأ بها الإمام؟
1: لا.
0: أو أن تكمل الآيات التي شرع فيها الإمام؟ لا. لو مثلا لو الإمام يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تقدم أنت تروح آية الكرسي ما تفهمها، إيش ماذا تفعل؟ تدخل سورة غير أو تشرع في آيات غير هاي الآية التي أنت ما تفهمها، ما كذاك؟
1: نعم.
0: فإذا كملت ما يكفي تركها هي أنت كمل في مكان الإيمان، تقدم ما كذاك؟
1: نعم.
0: كم صورة كان الآن؟
2: أربع.
0: أربع. كان صورة. هذه كان لها صورة واحدة. طيب. طيب. نحن هذا كان أربع صور. ما في شيء؟
2: نعم.
0: وقلنا لكم نذكر لكم كم اثنتين عشرة صورة. هتكون عندكم إمام. إذا كان أربع صور، بقية الصور إن شاء الله نذكرها في الحلقة الآتية. زين؟ انتبهوا انتبهوا. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الكلمة نورا يهدي به من يشاء من عباده. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يكنس الظلام عن جبين الروح بحرف واحد دافي، وكيف يمكن للفظة الصغيرة

0: أن تعيد ترتيب العالم في صدر إنسان كاد أن ينهار. إننا نعيش في زمن مشحون بالضجيج يملأه الرحيل الصامت وتكثر فيه الجراح التي لا تنفذ إليها المراهم الحسية، لكن حكمة الوحي الإلهي تأتي لتكشف لنا عن أعظم سلاح ترميمي يمتلكه الإنسان دون أن يكلفه شيئا، إنه بلسم الكلمة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظر هنا كيف يضع القرآن الكريم البصمة الفكرية والروحية للحرف، فالكلمة ليست حركات شفهية تعبر الأثير ثم تتلاشى، بل هي كائن حي غراس يمتد جذورا في شرايين الأرض ويسمو قمما ليمطر السكينة في سماء القلوب. إذا كانت النفقات المالية تداوي فقر الأجساد، فإن صدقة اللسان هي التي ترفع فقر الأرواح وتبني جسور المادة بين الأفئدة المتباعدة. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. هذا الشاهد النبوي يعلمنا أن للكلام طاقة يقينية جذابة. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. انظر كيف جعل الشارع الحكيم الحرف صدقة زاكية، لأن صدقة المال تعطى لليد، أما صدقة اللسان فتقدم للروح وتعيد إعمار ما انكسر في داخل الإنسان. وقد أدرك علماء عمان الأجلاء هذا الأثر السامي، فنجدهم يؤكدون في منهجهم التربوي أن دين المنطق وحسن الخلق هما القوة الناعمة التي تشد عرى الأخوة وتصون بياض القلوب. إن التقوى الحقيقية ليست مجرد عبادة في المحراب، بل هي طهارة في المخارج ورقة في النبرات وتحر دائم للألفاظ التي ترفع البناء بدلا من أن تهدمه. تخيل معي يا سالك درب اليقين كيف تبنى الجسور. إن الجسر المادي يربط ضفتين عابرا فوق المياه العميقة، أما كلمتك الطيبة فهي جسر روحي عبقري يعبر فوق وديان الجفاء وخصومات الأهواء. حين تقول لمن أخطأ في حقك بلطف: غفرت لك، فأنت لا تعفيه هو فحسب، بل تبني في داخلك جسرا للسلام الذاتي يحميك من سموم الأحقاد. وحين تقول لموظف أو صانع أو زوجة مجهدة: شكرا لعطائكم، فأنت تضع مرهما لطيفا على جرح التعب فتسترد الأرواح بهجتها. إن اللسان هو المغرفة التي تغرف من وعاء القلب، فإذا امتلأ الفؤاد باليقين في الله وعرف أن كل حرف مكتوب استحى أن يجرح وأبى إلا أن يداوي. الكلمة الطيبة ليست نفاقا أو مجاملة باردة، بل هي استخراج للجمال المكنون في البشر وإيقاد لشمعة الرجاء في دياجير الحياة. تلك الصدقة اللسانية تسقط كلمات الغل وترمم زجاج النفوس المكسور لتستنير الدروب بنور المحبة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المطمئن، حان وقت الخطوة العملية التي تحول المعنى إلى خفقان حي في يومك، وهي بصمة الأثر والرسالة العملية. لا تدع هذه اللحظة تمر دون أن تؤدي صدقة لسانك. ابحث الآن في دائرة حياتك عن شخص تعلم أنه يحمل في صدره جرحا خفيفا، أو عن إنسان أرهقه التعب ولم يجد من يشكره، أو عن قريب بينك وبينه جفاء ماض. أرسل إليه الآن كلمة طيبة صادقة، لا تبتغي منها ثناء ولا كسبا دنيويا، بل لتكون صدقة زاكية تبني بها جسرا وتداوي بها جرحا وتزرع بها غرسا يمتد نوره إلى السماء. أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم وما أفاء عليكم وأسبغ في رحابكم سبحانه، جعل لنا من الهدى ما يربي العقول على الإنصاف وحسن النظر ودقة التمييز. ما أعظم النعم التي يفيء بها هذا الإيمان على قلوب العباد، هي ظلال سكينة وطمأنينة ونحن نواجه تقلبات الحياة. والمؤمن يعزز إيمانه في نفسه مجانبة ما يرى في واقع بعض الناس من انتهاجهم لمسلك يورث وهنا واضطرابا، باعتيادهم تهويل الأمور وتضخيم الصغائر لما قد يقع في جوانب معيشتهم أو ما يطرأ في صحتهم أو في ظروف علاقاتهم مع الناس، محولين المواقف العابرة والأحوال العارضة في ذلك إلى شكل من أشكال الأزمة الخانقة والخطر الداهم، ما يورث نفوسهم ضعفا معنويا وانكسارا نفسيا وتزعزعا داخليا واعتلالا روحيا، حالة متأزمة تحجب عنهم رؤية ما أنعم الله عليهم من فضله وأسبل من نعمته. ويتربى المؤمن في ظلال رحابه الإيمانية أن يتحلى بالرفق واللطف في كل أمره، مهتديا بمنهج دينه، ليتزين أينما اتجه بعقل راجح فيزن الأمور بميزانها المعتدل، فلا إفراط ولا تفريط. ويدرك الواعون أن ما ينتهجه البعض من المبالغة في تصوير ما يمرون به يشكل منفذا من منافذ الوهن النفسي، يورثهم العجز ويجعلهم أسارى أوهام ويعطل طاقات إنتاجهم وأعمالهم، وكم يملأ القلوب كراهية لواقعهم ووجلا من مستقبلهم. إن ظلال ديننا تجعل من أهلها ذوي أمانة مع النفس ليواجهوا التحديات بروح متفائلة وعزيمة متوقدة، مستشعرين أن الله برحمته يجعل مع العسر يسرا، فإذا قدر شيئا من خطوب الحياة ووجدوا في النفس بعض الهلع أو الضيق فاءوا إلى كريم ظله، ذاكرين داعين متضرعين مسترشدين بهديه في مواجهة ما يجدون. تربى بأفياء إيمانه يشق الظلام ببرهانه، لطيف الخلال اكتسى رحمة تحلى بروعة إحسانه، وفي أبي بأحواله يغير على نزغ شيطانه. فهيا بنا لله ربنا على وعي مستنير وسكينة ورضا وتفاؤل وأمل، محسنين الظن به تعالى، مبددين بنور اليقين هواجس التهويل والمبالغة والتضخيم لما لا يستحق من عوارض الحياة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته. لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة ضيف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت كلمة ضيف 6 مرات بالقرآن، هم ضيف إبراهيم وضيف لوط من الملائكة الكرام، ووردت في عدم ضيافة موسى في سورة الكهف فأبوا أن يضيفوهما. أما عن ضيوف لوط فالله سبحانه وتعالى أورد ذلك في كتابه، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ويقول سبحانه: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ويقول: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وأما عن ضيف إبراهيم يقول سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ويقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ويقول سبحانه في سورة الكهف في رحلة موسى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هكذا ترد هذه الكلمة. فمن هو الضيف يا ترى؟ قال ابن فارس موضحا أصل المفردة: الضيف أصل واحد صحيح يدل على ميل الشيء إلى الشيء، يقال أضفت الشيء إلى الشيء أملته، وضافت الشمس تضيف مالت، وكذلك تضيفت الشمس إذا مالت للغروب. وفي الحديث أنه نهى عن الصلاة إذا تضيفت الشمس أي مالت للغروب. وقال امرؤ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب، أضفنا أي أملنا وأسندنا ظهورنا. ويقال ضاف السهم عن الهدف يضيف. قال أبو زبيد: كل يوم ترميه منها برشق فمصيب أو ضاف غير بعيد. ضاف بمعنى مال، فمصيب الهدف يصيب الهدف، أو مال عن الهدف ميلا غير بعيد. والضيف من هذا يقال: ضفت الرجل، تعرضت له ليضيفني، وأضفته أنزلته علي. ويقال: ضيفته مثل أضفته إذا أنزلته بك. وفلان يتضيف الناس إذا كان يتبعهم ليضيفوه، وهو قول الفرزدق: ومن هو يرجو فضله المتضيف. والضيف يصلح للواحد كما يصلح أيضا للجمع، ويقال أيضا أضياف وضيفان، ويقال لناحية الوادي أي جانبه أيضا ضيف، وهما ضيفان أي جانب الوادي. وتضايفنا الوادي أي أتيناه من ضيفيه، وضيفيه يعني من جانبيه. قال ابن منظور: ضفت الرجل ضيفا وضيافة، وتضيفته نزلت به ضيفا وملت إليه. وقيل: نزلت به وصرت له ضيفا، وضفته وتضيفته طلبت منه الضيافة. ومنه قول الفرزدق: وجدت الثرى فينا إذا التمس الثرى، ومن هو يرجو فضله المتضيف. وأضفته وضيفته أنزلته عليك ضيفا، وأملته إليك وقربته وأكرمته. ولذلك قيل: هو مضاف إلى كذا، أي ممال إليه. ويقال: أضاف فلان فلانا فهو يضيفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك. وفي التنزيل الكريم: فأبوا أن يضيفوهما. وأنشد ثعلب لشاعر يصف الذئب: ورأيت حقا أن أضيفه إذ رام سلمي واتقى حربي. استعار له التضييف، وإنما يريد أنه أمنه وسالمه. ويقال: ضيفته أنزلته منزلة الأضياف. والضيف المضيف يكون للواحد والجمع. وفي التنزيل الكريم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفيه هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. على أن ضيفا قد يجوز أن يكون هاهنا جمع ضائف الذي هو النازل، وقد يكسر فيقال أضياف وضيوف وضيفان. قال ابن سيدة: الأضياف هنا بلفظ القلة، ومعناها كقوله: وأسيافنا من نجدة تقطر الدماء، في أن المراد بها معنى الكثرة. وذلك أمدح، لأنه إذا قرئ الأضياف بمراحل الحي أجمع، فما ظنك لو نزل به الضيفان الكثيرون. وفي التهذيب في قوله: هؤلاء ضيفي أي أضيافي، تقول: هؤلاء ضيفي وأضيافي وضيوفي. والأنثى ضيف وضيفة. وفي القرآن الكريم: فإن ضيف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين أرسلهم الله إليه، وهم أنفسهم ضيف لوط عليه السلام الذين أرسلهم الله تعالى لإهلاك قومه. ففي سورة الذاريات يقول سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فقد سمى الرسل من الملائكة ضيفا، لذا سارع إبراهيم عليه السلام إلى إكرام ضيوفه، فجاء بعجل سمين حنيذ وقربه إليهم. لكن الملائكة لا تأكل، فخفع عليه السلام منهم، فقالوا له: لا تخف، وبشروه بغلام حليم، وهو إسحاق. قال: ومن وراء إسحاق يعقوب، كما ورد في سورة هود. فسألهم: ما الخطب وما القضية، يعني لماذا جاءوا، ما شأنكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وهم قوم لوط عليه السلام الذين كانوا يعملون المنكرات. وفي سورة هود: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم ذهبت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وهو في قرية أخرى مختلفة، فلما جاءوا إليه سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لما رأى من جمالهم الباهر ولما علم من فساد قومه ورغبتهم في نكاح الذكور، يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ذرعا أي السعة والصبر، وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط، قالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هكذا تؤدي مفردة الضيف دورها في تشكيل هذه الدلالات جميعا في كتاب الله. أيها المستمعون الكرام، هذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن كلمة ضيف في كتاب الله تعالى بين البناء والدلالة وما حملته من معنى في كتاب الله. وإلى هنا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحمد

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم

إذا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن

نفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا

كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

الحق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا،

0: ورجائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية الثامنة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي في القرآن الكريم لهذا المعنى. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وألف هذا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من هذا واللام من كلمة القرآن. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القرآن بدل من اسم الإشارة، والبدل يتبع المبدل منه، ولذلك وقع

بدل منصوبا لأن المبدل منه وهو اسم الإشارة في محل نصب. القرآن بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز في كلمة القرآن أن تكون صفة لاسم الإشارة هذا على التأويل بالمشتق أو على معنى الحاضر، فكأن المعنى إن هذا الحاضر وهو القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعلى هذا نقول في إعراب كلمة القرآن: القرآن صفة لاسم الإشارة هذا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وخبر إن يهدي للتي هي أقوم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يهدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة القرآن. للتي هي أقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، التي اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول بل التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور باللام. وصلة الموصول هي أقوم، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أقوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة أقوم ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت هذه الكلمة وقيل أقوم، فلما منعت من الصرف لم تنون، لأن الصرف هو التنوين. فقولهم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، حاله في ذلك حال الفعل. ولذلك كان الممنوع من الصرف مشبها الفعل المضارع من جهة أنه لا ينون، كما أن الفعل المضارع لا ينون، ومن جهة أنه لا يجر بالكسرة كما أن الفعل المضارع لا يجر أيضا. والجملة الاسمية هي أقوم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يهدي، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل المضارع يهدي، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يهدي. والجملة الفعلية يهدي للتي هي أقوم في محل رفع خبر إن. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا

حل له من الإعراب يبشر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعل الفعل يبشر ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على القرآن. المؤمنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لكلمة المؤمنين، وهو مؤول بالمشتق لأن الاسم الموصول من الجوامد، والصفة يشترط فيها أن تكون من المشتقات أو أن تكون مما يؤول بالمشتق، مع أنه يجوز في الاسم الموصول الذين أن يكون بدلا من كلمة المؤمنين. وعلى هذا نقول في الإعراب: الذين بدل منصوب، بل الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدل من كلمة المؤمنين. ويجوز أن يكون عطف بيان، وعطف البيان شيء يشبه الصفة، إلا أن المعطوف يكون من الجوامد من حيث الأصل. واختلف في المشتقات هل تكون عطف بيان أو لا تكون عطف بيان. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب عطف بيان على كلمة المؤمنين. والعطف الذي يكون بالحروف المعروفة وهي حروف العطف هو الذي يسمى عطف النسق، فالعطف على صورتين أو العطف على قسمين، وهما عطف النسق وهو العطف المشهور، والنوع الثاني هو عطف البيان. وصلة الموصول يعملون الصالحات، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الصالحات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأن هذه الكلمة جمع مؤنث سالم، أو لأنها جميع مؤنث سالم. والجملة الفعلية يعملون الصالحات جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. أن لهم أجرا كبيرا، هذا التركيب له صلة بالفعل يبشر، والمعنى على جهة التقريب يبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو يبشرهم بحصول أجر كبير لهم. فأن مفتوحة الهمزة من الحروف المصدرية، وهناك حرف جر مقدر أو حرف جر منزوع، لأن الفعل يبشر يتعدى بحرف الجر وهو الباء، وتقدير الكلام ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا. ويجوز حذف حرف الجر قبل أن وأن على جهة الاضطراد إذا أمن اللبس، بحيث لا يكون هنالك لبس من حذف حرف الجر، وأمن اللبس هنا حاصل. وأن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها.

0: فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو من الحروف المصدرية. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها لأن الخبر وقع شبه جملة، ولذلك جاز أن يتقدم خبرها على اسمها، وإلا فإن الأصل في الترتيب أن يأتي الاسم أولا ويأتي بعد ذلك الخبر، فإذا كان خبر إن أو إحدى أخواتها شبه جملة أي جارا ومجرورا أو ظرفا جاز أن يتقدم الخبر على الاسم. وفي الخلاصة لابن مالك وراع ذا الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غير البذي، والمعنى أنه يجوز أن يتقدم الخبر أي خبر إن أو إحدى أخواتها إذا كان الخبر شبه جملة أي ظرفا أو جارا ومجرورا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.

أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، ذكرنا في الدرس الماضي طرفا من الكلام عن أهمية السلام، وبصورة أخص تحية الإسلام، وذلك من خلال تدبر قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. ونواصل الحديث عن موضوع السلام، وذلك لأهميته. وسننقل هنا كلاما لشيخنا العلامة الكبير أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى في كتابه القيم نداء الحق، يقول: من أسوأ ما انتشر بين كثير من الناس العدول عن السلام حال التلاقي وبداية التخاطب، فكثير منهم يفتتح مخاطبة من يلاقيه باسمه من غير أن يسلم عليه، وقد يعدل عن السلام إلى قوله صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا، وعند التخاطب في الهاتف يأتون بدلا من السلام بكلمة هلو، ويظنون في ذلك تطورا إلى الأعلى، وهي انتكاسة في الفكر وانطماس في البصيرة وترد في الأخلاق. كيف يعدل الإنسان عما شرعه الله تعالى وجعله شعارا لعباده المؤمنين من تحية تفيض على النفس الطمأنينة، من تحية تفيض على النفس الطمأنينة والأمان، وتقرب القلوب بعضها من بعض، وتستل ما فيها من كراهية وحقد وحسد، فقد جعلها الله سبحانه من سجايا الأنبياء والمرسلين إلى تحايا أهل الجاهلية أو إلى تحية دخيلة على أمة الإسلام. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: حق على المسلم أن يسلم على أخيه قبل أن يكلم، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، فليس يغني عنه قد مساك ربي بخير أو بنحو ذاك، فإنها محدثة والخير في ما قد أتى عن النبي الرئيف. ما يدرينا فلعل ما بين الناس اليوم من القطيعة والبغضاء والكراهية ناشئ من إهمال السلام وإحلال غيره محله. أيها الإخوة والأخوات، هنا تحضرنا مسألة فقهية، وهي في حكم رد السلام. فقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وللفائدة يرى بعض المحققين من العلماء أن ابتداء السلام فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وهنا فائدة نفيسة للعلامة النووي ذكرها في المجموع نأتي بها، يقول: وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين في حقه، وإن كان على جمع فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معا أو متعاقبين، فلو لم يجب أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذي سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين. وقال أيضا: يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعا محققا، ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر. أيضا يعني هذا أمر مهم في قضية يعني الإسماع في إلقاء السلام وفي رده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بالسلام، و
وأن يميتنا بالسلام وعلى ملة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الكلمة نورا يهدي به من يشاء من عباده. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يكنس الظلام عن جبين الروح بحرف واحد دافي؟ وكيف يمكن للفظة الصغيرة أن تعيد ترتيب العالم في صدر إنسان كاد أن ينهار؟ إننا نعيش في زمن مشحون بالضجيج يملأه الرحيل الصامت، وتكثر فيه الجراح التي لا تنفذ إليها المراهم الحسية، لكن حكمة الوحي الإلهي تأتي لتكشف لنا عن أعظم سلاح ترميمي يمتلكه الإنسان دون أن يكلفه شيئا، إنه بلسم الكلمة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظر هنا كيف يضع القرآن الكريم البصمة الفكرية والروحية للحرف، فالكلمة ليست حركات شفهية تعبر الأثير ثم تتلاشى، بل هي كائن حي، غراس يمتد جذورا في شرايين الأرض ويسمو قمما ليمطر السكينة في سماء القلوب. إذا كانت النفقات المالية تداوي فقر الأجساد، فإن صدقة اللسان هي التي ترفع فقر الأرواح وتبني جسور المادة بين الأفئدة المتباعدة. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان لسحرا. هذا الشاهد النبوي يعلمنا أن للكلام طاقة يقينية جذابة. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. انظر كيف جعل الشارع الحكيم الحرف صدقة زاكية، لأن صدقة المال تعطى لليد، أما صدقة اللسان فتقدم للروح وتعيد إعمار ما انكسر في داخل الإنسان. وقد أدرك علماء عمان الأجلاء هذا الأثر السامي، فنجدهم يؤكدون في منهجهم التربوي أن دين المنطق وحسن الخلق هما القوة الناعمة التي تشد عرى الأخوة وتصون بياض القلوب. إن التقوى الحقيقية ليست مجرد عبادة في المحراب، بل هي طهارة في المخارج ورقة في النبرات وتحر دائم للألفاظ التي ترفع البناء بدلا من أن تهدمه. تخيل معي يا سالك درب اليقين كيف تبنى الجسور. إن الجسر المادي يربط ضفتين عابرا فوق المياه العميقة، أما كلمتك الطيبة فهي جسر روحي عبقري يعبر فوق وديان الجفاء وخصومات الأهواء. حين تقول لمن أخطأ في حقك بلطف: غفرت لك، فأنت لا تعفيه هو فحسب، بل تبني في داخلك جسرا للسلام الذاتي يحميك من سموم الأحقاد. وحين تقول لموظف أو صانع أو زوجة مجهدة: شكرا لعطائكم، فأنت تضع مرهما لطيفا على جرح التعب فتسترد الأرواح بهجتها. إن اللسان هو المغرفة التي تغرف من وعاء القلب، فإذا امتلأ الفؤاد باليقين في الله وعرف أن كل حرف مكتوب استحى أن يجرح وأبى إلا أن يداوي. الكلمة الطيبة ليست نفاقا أو مجاملة باردة، بل هي استخراج للجمال المكنون في البشر وإيقاد لشمعة الرجاء في دياجير الحياة. تلك الصدقة اللسانية تسقط كلمات الغل وترمم زجاج النفوس المكسور لتستنير الدروب بنور المحبة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المطمئن، حان وقت الخطوة العملية التي تحول المعنى إلى خفقان حي في يومك، وهي بصمة الأثر والرسالة العملية. لا تدع هذه اللحظة تمر دون أن تؤدي صدقة لسانك. ابحث الآن في دائرة حياتك عن شخص تعلم أنه يحمل في صدره جرحا خفيفا، أو عن إنسان أرهقه التعب ولم يجد من يشكره، أو عن قريب بينك وبينه جفاء ماض. أرسل إليه الآن كلمة طيبة صادقة، لا تبتغي منها ثناء ولا كسبا دنيويا، بل لتكون صدقة زاكية تبني بها جسرا وتداوي بها جرحا وتزرع بها غرسا يمتد نوره إلى السماء. أستودع الله أرواحكم وطهارة قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتكم

ربك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم ثقافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على

آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكانها

أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالرفهم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه
نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.

0: البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البرو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب وجعل في حفظه رفعة ومقاما والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون والمستمعات يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد وحديثنا اليوم عن المد الجائز المنفصل وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز وهو أن يقع حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها وحكمه الجواز وهو ما اختلف القراء في مده ومقداره ومقدار مده لحفص من طريق الشاطبية التوسط 4 حركات أو فويق التوسط 5 حركات وعلة المد أن حرف المد ضعيف خفي والهمز صعب قوي فقوي الضعيف بالمد ومثال المد المنفصل هؤلاء يا آدم وينقسم المد المنفصل إلى قسمين: الأول منفصل أصلي حقيقي نحو وما توفيقي إلا بالله إنا أعطيناك الكوثر. الثاني منفصل حكمي، وهي كلمة متصلة في رسم المصحف منفصلة حكما، تعامل معاملة الكلمتين المنفصلتين، ويكون بعد هاء التنبيه أو ياء النداء إذا جاء بعدها همز نحو هؤلاء ها أنتم يا إبراهيم. رسمت متصلة في الرسم العثماني ولكنها منفصلة حكما. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. تحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
2: أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة عبس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس

لعله يزكى. ينتبه القارئ للمد المتصل جاءه، يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي أن جاءه الأعمى، وينتبه القارئ لكلمة يزكى حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يزكى بزيادة تاء يتزكى، والصواب بالزاي المشددة يزكى. وينتبه القارئ لمد الصلة الصغرى في لعله يزكى، يمد بمقدار 2 حركات فقط. وفي قوله سبحانه أو يذكر فتنفعه الذكرى،

هكذا يذكر الذكرى. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فتنفعه لفتح العين، فلا يقرأ فتنفعه بضم العين. وفي قوله سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ينتبه القارئ لترقيق الكاف والهاء في كلمة مكرمة، فلا يقرأ مكرمة بتفخيمهما، وينتبه للإدغام بغنة في مرفوعة مطهرة، فالغنة في المدغم أكمل ما تكون، وينتبه لترقيق الهاء مطهرة، فلا يقرأ مطهرة بالتفخيم. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء في سورة عبس نحو خلقه فأقبره، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ينتبه القارئ للإظهار الحلقي عند حرف الخاء، شيء خلقه نطفة خلقه، فلا يقرأ شيء خلقه من نطفة خلقه بالإخفاء. وينتبه لترقيق اللام في خلقه، فلا يقرأ خلقه بتفخيمها. وفي قوله سبحانه كلا لما يقض ما أمره، يخطئ من يقرأ يقضي بزيادة ياء هكذا يقضي وصلا ووقفا، والصواب أنها فعل مضارع مجزوم بحرف الياء، كلا لما يقض ما أمره. وفي قوله جل في علاه أنا صببنا الماء صبا، ينتبه القارئ لفتحة الهمزة في كلمة أنا، فلا يقرأ إنا صببنا. وفي قوله سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم، ينتبه القارئ للإدغام بغير غنة ذهاب الحرف والصفة في متاعا لكم، فلا يقرأ متاعا لكم بالإظهار. وفي قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة، يراعي القارئ مد الصاخة 6 حركات لزوما. وفي قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يخطئ بعضهم فيقرأ أخيه وأبيه وبنيه يغني بإسقاط الهاء، والصواب إتمام الهاء وإخراجها من مخرجها وإتمام صفاتها من الهمس والرخاوة. وفي قوله سبحانه وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ينتبه القارئ لترقيق باء غبرة، فلا يقرأ غبرة بتفخيم الباء، وينتبه لترقيق تاء قترة، فلا يقرأ قترة بتفخيم التاء فتقترب من الطائف اللفظ. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة عبس، وبهذا نصل أيها

0: المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لنا وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي فرعت على الآية السابقة.
4: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: صدق الله العظيم.
2: إنها آية تبين نوع الإيمان المطلوب من أولئك الذين قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تبين هذا الإيمان الصحيح الذي يجب أن يؤمن به أو أن يتحلى به كل مكلف.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
2: المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فهذا هو الإيمان الصحيح، وهو الإيمان المماثل لإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه ممن آمنوا به. فهذا الخطاب موجه لهم، والواو في آمنوا عائد إلى

0: منعه بقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وإلى منعه بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، أي قولوا لهم آمنا بالله، إلى آخر الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى فإن في صدر هذه الآية؟
0: الإتيان بكلمة إن في صدر هذه الآية فيه إشارة إلى أن إيمانهم مشكوك في وقوعه، أو هو نادر الوقوع، أو هو مستحيل الوقوع، إذ كفروا وأصروا على الكفر. والله تعالى يقول: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فهؤلاء آمنوا أولا ثم كفروا، أو أن المقصود أن إيمانهم مشكوك فيه ونادر الوقوع، وهذا هو الأكثر. لذا أوثر تعبير بتصدير بكلمة إن.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع المماثلة هنا في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
0: المقصود بالمماثلة المساواة.
2: المساواة؟
0: نعم، المساواة من كل وجه. فلا يكون الإيمان إيمانا صحيحا إلا إذا كان مساويا للإيمان الذي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ذلك الإيمان بكل الرسل بعد الإيمان بالله، بكل الرسل وبكل الكتب من غير تفريق بين رسول ورسول أو كتاب وكتاب.
1: فهل لا تفسر لنا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
0: جميل، أي فإن آمن هؤلاء المشار إليهم والذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إذا حصل منهم هذا الإيمان مساويا لإيمانكم فقد اهتدوا، فحصل لهم الهدى المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية في الإيمان به إيمانا صحيحا، وبكل ما أرسل من رسول وبكل ما أنزل من كتاب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الاهتداء هنا في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟
0: نوع الاهتداء هنا هو الاهتداء الذي يوصل إلى مرضاة الله تعالى، فهذا الاهتداء هو الاهتداء الخاص إلى الطريقة المستقيمة، إلى الصراط المستقيم الذي ينجو الإنسان به من النار ويدخل الجنة. فقد اهتدوا، أي حصل لهم الهدى المطلوب، والهدى المطلوب أو الاهتداء المطلوب هو الاهتداء إلى رضوان الله سبحانه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
0: جميل جدا، الواو نقول عنها
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
0: إذن عطفت الشرط الأخير وجوابه على الشرط الأول وجوابه. وإن تولوا، إن
1: حرف شرط،
0: تولوا
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: تولوا أصل هذا الفعل تولى، فالألف حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو، فيكون الفعل مبنيا على الفتح المقدر على الألف المحذوفة حذفت لالتقاء الساكنين، تولى يتولى، فهو فعل آخره ألف. أين فاعل تولى؟
1: واو الجماعة.
0: جميل، هذا الواو مبني على السكون في موضع رفع. وإن تولوا، والجملة برمتها في موضع جزم بإن.
2: في موضع جزم بإن؟
0: نعم، إذ هي جملة مصدرة بالفعل الماضي،
1: فنقول عنها جملة الشرط.
0: نعم، إذ الفعل الماضي لا يظهر عليه الجزم، وإنما الجزم في الجملة التي هو فيها. فإنما هم،
2: الفاء رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: رابطة للجواب بالشرط، لأنه مصدر بإن، وإن لا تصلح أن تكون شرطا، لذلك وجب اقتران الجواب بالفاء. فإن ما هم في شقاق، إنما نقول عنها أداة حصر، وليست ناصبة للمبتدأ رافعة للخبر.
1: هل لأنها اتصلت بما؟
0: نعم، فكفتها عن العمل وصارتا كلمة واحدة يقصد

0: بها الحصر، فهي أداة حصر، فإنما هم في شقاق. هم
1: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
0: نعم، ضمير رفع موضعه الرفع إذ هو مبتدأ، أين خبره؟
2: في شقاق.
0: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرهم، والجملة من المبتدأ والخبر المصدرة بإنما في موضع جزم بإن في قوله تعالى وإن تولوا، فالشرط وجوابه كلاهما في موضع جزم.
1: وبانتهاء هذا الإعراب يا أستاذنا انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل مشوارنا مع هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلام.

والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، ذكرنا في الدرس الماضي طرفا من الكلام عن أهمية السلام، وبصورة أخص تحية الإسلام، وذلك من خلال تدبر قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. ونواصل الحديث عن موضوع السلام، وذلك لأهميته. وسننقل هنا كلاما لشيخنا العلامة الكبير أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى في كتابه القيم نداء الحق. يقول: من أسوأ ما انتشر بين كثير من الناس العدول عن السلام حال التلاقي وبداية التخاطب، فكثير منهم يفتتح مخاطبة من يلاقيه باسمه من غير أن يسلم عليه، وقد يعدل عن السلام إلى قوله صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا، وعند التخاطب في الهاتف يأتون بدلا من السلام بكلمة هلو، ويظنون في ذلك تطورا إلى الأعلى، وهي انتكاسة في الفكر وانطماس في البصيرة وترد في الأخلاق. كيف يعدل الإنسان عما شرعه الله تعالى وجعله شعارا لعباده المؤمنين من تحية تفيض على النفس الطمأنينة، من تحية تفيض على النفس الطمأنينة والأمان، وتقرب القلوب بعضها من بعض، وتستل ما فيها من كراهية وحقد وحسد، فقد جعلها الله سبحانه من سجايا الأنبياء والمرسلين إلى تحايا أهل الجاهلية أو إلى تحية دخيلة على أمة الإسلام. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: حق على المسلم أن يسلم على أخيه قبل أن يكلم، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، وهي تحية أتى الإسلام بها فلا يخلفها كلام، فليس يغني عنه قد مساك ربي بخير أو بنحو ذاك، فإنها محدثة والخير في ما قد أتى عن النبي الرئيف. ما يدرينا فلعل

ما بين الناس اليوم من القطيعة والبغضاء والكراهية ناشئ من إهمال السلام وإحلال غيره محله. أيها الإخوة والأخوات، هنا تحضرنا مسألة فقهية، وهي في حكم رد السلام. فقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وللفائدة يرى بعض المحققين من العلماء أن ابتداء السلام فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وهنا فائدة نفيسة للعلامة النووي ذكرها في المجموع نأتي بها. يقول: وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين في حقه، وإن كان على جمع فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معا أو متعاقبين، فلو لم يجب أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذي سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين. وقال أيضا: يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعا محققا، ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر. أيضا يعني هذا أمر مهم في قضية يعني الإسماع في إلقاء السلام وفي رده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بالسلام، وأن يميتنا بالسلام، وعلى ملة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر.

عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم وما أفاء عليكم وأسبغ في رحابكم. سبحانه جعل لنا من الهدى ما يربي العقول على الإنصاف وحسن النظر ودقة التمييز. ما أعظم النعم التي يفيء بها هذا الإيمان على قلوب العباد، هي ظلال سكينة وطمأنينة ونحن نواجه تقلبات الحياة. والمؤمن يعزز إيمانه في نفسه مجانبة ما يرى في واقع بعض الناس من انتهاجهم لمسلك يورث وهنا واضطرابا باعتيادهم تهويل الأمور وتضخيم الصغائر لما قد يقع في جوانب معيشتهم أو ما يطرأ في صحتهم أو في ظروف علاقاتهم مع الناس، محولين المواقف العابرة والأحوال العارضة في ذلك إلى شكل من أشكال الأزمة الخانقة والخطر الداهم، ما يورث نفوسهم ضعفا معنويا وانكسارا نفسيا وتزعزعا داخليا واعتلالا روحيا، حالة متأزمة تحجب عنهم رؤية ما أنعم الله عليهم من فضله وأسبل من نعمته. ويتربى المؤمن في ظلال رحابه الإيمانية أن يتحلى بالرفق واللطف في كل أمره، مهتديا بمنهج دينه ليتزين أينما اتجه بعقل راجح، فيزن الأمور بميزانها المعتدل، فلا إفراط ولا تفريط. ويدرك الواعون أن ما ينتهجه البعض من المبالغة في تصوير ما يمرون به يشكل منفذا من منافذ الوهن النفسي، يورثهم العجز ويجعلهم أسارى أوهام ويعطل طاقات إنتاجهم وأعمالهم، وكم يملأ القلوب كراهية لواقعهم ووجلا من مستقبلهم. إن ظلال ديننا تجعل من أهلها ذوي أمانة مع النفس ليواجهوا التحديات بروح متفائلة وعزيمة متوقدة، مستشعرين أن الله برحمته يجعل مع العسر يسرا. فإذا قدر شيئا من خطوب الحياة ووجدوا في النفس بعض الهلع أو الضيق، فاءوا إلى كريم ظله ذاكرين داعين متضرعين مسترشدين بهديه في مواجهة ما يجدون. تربى بأفياء إيمانه يشق الظلام ببرهانه، لطيف الخلال اكتسى رحمة تحلى بروعة إحسانه، وفي أبي بأحواله يغير على نزغ شيطانه. فهيا بنا لله ربنا على وعي مستنير وسكينة ورضا وتفاؤل وأمل، محسنين الظن به تعالى، مبددين بنور اليقين هواجس التهويل والمبالغة والتضخيم لما لا يستحق من عوارض الحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجامعة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله.
2: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة هاكيندي هاتشيليما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس هاكيندي هاتشيليما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. تضمنت تمنيات جلالة السلطان لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات على كافة المستويات، راجيا لعلاقات التعاون والصداقة بين

البلدين الصديقين النمو والازدهار. عقدت جمعية الصداقة العمانية الباكستانية اجتماعها الأول في مسقط بهدف تعزيز رسالتها الرامية إلى ترسيخ الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية. ناقش الاجتماع تطوير مبادرات عملية في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والرعاية الصحية والتعليم وتوثيق العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين وتشجيع الشراكات التجارية والاقتصادية. كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز السياحة والتبادل الثقافي وتشجيع التعاون بين المؤسسات السياحية والجهات المعنية في القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين. ينفذ مركز الشباب بالتعاون مع شركة إيدكو سبيس برنامج مدار عمان التدريبي في الأقمار الصناعية الذي يهدف إلى تنمية قدرات الشباب العماني في علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز مهاراتهم التطبيقية في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة وربط التقنيات الفضائية بالأولويات الاستراتيجية والوطنية لسلطنة عمان. ويعرف البرنامج المشاركين بمنظومة اقتصاد الفضاء الناشئة في المنطقة والفرص التي يوفرها القطاع في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في توسيع آفاقهم نحو الفرص المهنية والابتكارية المستقبلية في هذا القطاع. أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط. ويتضمن البرنامج لقاءات تجمع الشباب بالقيادات الدبلوماسية وحلقات عمل تنفذ بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الدبلوماسية والقيادية لدى الشباب وتعزيز الوعي بالقضايا الدولية. أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. أصيب فلسطينيان واعتقل آخر خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليلة أمس بلدة عقابة شمال طوباس بعدد من الدوريات العسكرية وانتشرت في أحيائها قبل أن تدهم منازل عدد من الفلسطينيين والأسرى المحررين وتفتشها. دعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها. واعتبرت الخارجية أن الغارات التي اتهمت إسرائيل بشنها على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا عدوان غير مبرر. وأفاد مصدر عسكري سوري أن إسرائيل شنت 8 غارات جوية استهدفت المدرجة ومستودعات التخزين في قاعدة أبو الظهور بدون وقوع إصابات. أعلن الجيش الصومالي مقتل حوالي 30 مسلحا من عناصر حركة الشباب خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة بيدوا جنوب الصومال. وأوضح الجيش الصومالي أن قواته أحبطت الهجوم واعتقلت عددا من عناصر الحركة كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا حسب وصفها عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات على روسيا. وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر صحيفة سانداي تايمز تقريرا ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان استخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وعلى الأراضي الأوكرانية أسفرت ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف. وتتعرض منطقة خاركيف

التي تحتل القوات الروسية أجزاء منها لضربات مكثفة، ويأتي ذلك في وقت تشهد الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة ارتفاعا في عدد الضحايا المدنيين. أمرت المحكمة العليا في باكستان بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك استجابة لالتماس قدموه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. وشغل خان قائد فريق الكريكت الباكستاني سابقا منصب رئاسة الوزراء من 2018 حتى 2022 قبل أن يصوت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عنه على وقع أزمة سياسية اتسمت بالتوترات بين حكومته والمؤسسة العسكرية. قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال من الممكن السيطرة على فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف انتشاره في غضون 3 أشهر. وذكرت المنظمة إن وتيرة جهود احتواء التفشي آخذة في التسارع، وأن التحديات التي تواجه جهود احتواء التفشي تشمل التأخر في اكتشاف الحالات والصراع المسلح في بعض المناطق، إضافة إلى نقص اللقاحات والعلاجات اللازمة للسلالة النادرة من الفيروس. وفي تطورات الحرائق بأوروبا، أعلنت فرنسا السيطرة على حريق في إقليم بادو كاليه أتى على نحو 190 هكتارا، فيما أحرزت إسبانيا تقدما في مكافحة حريق بمنطقة أراغون أتى على أكثر من 17 ألف هكتار. وفي بلجيكا ساعدت الأمطار في جهود السيطرة على حريق دمر نحو 3 آلاف هكتار، بينما تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين في جزيرة سالاميس اليونانية أسفر عن مقتل شخصين وإجلاء نحو 600 شخص. وتتواصل في البرتغال جهود مكافحة حريقين أحدهما في توري دي مونكوروفو، إذ التهمت النيران ما لا يقل عن 900 هكتار. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكومي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري.

0: آخر.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن

فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب، وجعل في حفظه رفعة ومقاما، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن، محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد الجائز المنفصل، وهو من المدود الفرعية التي سببها الهمز، وهو أن يقع حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها، وحكمه الجواز، وهو ما اختلف القراء في مده ومقداره. ومقدار مده لحفص من طريق الشاطبية التوسط 4 حركات، أو فويق التوسط 5 حركات. وعلة المد أن حرف المد ضعيف خفي، والهمز صعب قوي، فقوي الضعيف بالمد. ومثال المد المنفصل: هؤلاء، يا آدم. وينقسم المد المنفصل إلى قسمين: الأول منفصل أصلي حقيقي، نحو وما توفيقي إلا بالله، إنا أعطيناك الكوثر. الثاني منفصل حكمي، وهي كلمة متصلة في رسم المصحف،

0: منفصلة حكما، تعامل معاملة الكلمتين المنفصلتين، ويكون بعد هاء التنبيه أو ياء النداء إذا جاء بعدها همز، نحو هؤلاء، ها أنتم، يا إبراهيم. رسمت متصلة في الرسم العثماني، ولكنها منفصلة حكما. وعلامة ضبطه في المصحف الشريف وضع علامة المد التي تشبه الموجة الصغيرة، وأصل هذه العلامة يعود إلى تطور خطي لكلمة مد، حيث وضعها العلماء والخطاطون فوق حروف المد إشارة إلى تطويل الصوت بها عن حدها الطبيعي. تحولت كلمة مد مع مرور الوقت من حروف مكتوبة إلى الرمز المتموج الحالي، وتستخدم للإشارة إلى المدود الفرعية، الواجب والجائز واللازم، وهو مصطلح لضبط المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى واللازم بأنواعه، ومد الفرق حال الإبدال مع الإشباع.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة عبس التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ينتبه القارئ للمد المتصل جاءه، يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي أن جاءه الأعمى، وينتبه القارئ لكلمة يزكى، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يزكى بزيادة تاء يتزكى، والصواب بالزاي المشددة يزكى. وينتبه القارئ لمد الصلة الصغرى في لعله يزكى، يمد بمقدار حركتين فقط. وفي قوله سبحانه أو يذكر فتنفعه الذكرى، في كلمة يذكر والذكرى ينتبه القارئ لرخاوة الذال، وهو جريان الصوت عند النطق بالحرف، هكذا يذكر الذكرى. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فتنفعه لفتح العين، فلا يقرأ فتنفعه بضم العين. وفي قوله سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ينتبه القارئ لترقيق الكاف والهاء في كلمة مكرمة، فلا يقرأ مكرمة بتفخيمهما، وينتبه للإدغام بغنة في مرفوعة مطهرة، فالغنة في المدغم أكمل ما تكون، وينتبه لترقيق الهاء مطهرة، فلا يقرأ مطهرة بالتفخيم. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء في سورة عبس، نحو خلقه فأقبره، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. ينتبه القارئ للإظهار الحلقي عند حرف الخاء: شيء خلقه، نطفة خلقه، فلا يقرأ شيء خلقه، من نطفة خلقه بالإخفاء. وينتبه لترقيق اللام في خلقه، فلا يقرأ خلقه بتفخيمها. وفي قوله سبحانه: كلا لما يقض ما أمره، يخطئ من يقرأ يقضي بزيادة ياء هكذا يقضي وصلا ووقفا، والصواب أنها فعل مضارع مجزوم بحرف الياء. كلا لما يقض ما أمره. وفي قوله جل في علاه: أنا صببنا الماء صبا، ينتبه القارئ لفتحة الهمزة في كلمة أنا، فلا يقرأ إنا صببنا. وفي قوله سبحانه: متاعا لكم ولأنعامكم، ينتبه القارئ للإدغام بغير غنة ذهاب الحرف والصفة في متاعا لكم، فلا يقرأ متاعا لكم بالإظهار. وفي قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، يراعي القارئ مد الصاخة 6 حركات لزوما. وفي قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يخطئ بعضهم فيقرأ أخيه وأبيه وبنيه يغني بإسقاط الهاء، والصواب إتمام الهاء وإخراجها من مخرجها وإتمام صفاتها من الهمس والرخاوة. وفي قوله سبحانه: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ينتبه القارئ لترقيق باء غبرة، فلا يقرأ غبرة بتفخيم الباء. وينتبه لترقيق تاء قترة، فلا يقرأ قترة بتفخيم التاء، فتقترب من الطائف اللفظ. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة عبس. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ علي محمد أبو شادي يتلو على مسامعكم من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تقى إلى مسألة أخرى، قال ولينبين على صلاته متى، ولينبين على صلاته متى، ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حضرتم؟ نعم. اسمكم؟
5: ما نعم. خلفان بن عامر الجيري.
6: خلفان بن حميد بن سالم الشعيلي.
7: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
8: مروان بن محمد بن صالح الحبسي.
9: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
10: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
11: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
12: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
13: حسين بن عزام بن أحمد المنجي.
14: محمد بن سعيد المرزوق العسكري.
15: محمد زكريا من تايلاند.
16: معاذ بن ابراهيم التاب.
17: محمد بن حمود بن محمد الصوافي.
18: احمد بن محمد عبد الله السباعي.
3: يا مرحبا وسهلا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياه وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ولينبين على صلاته متى، ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنبا أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. كان الحديث حول ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام، وما يتفرع على ذلك. وقلنا معكم مما يتفرع على ذلك مسألة إيش؟ الاستخلاع. إذا انتقض صلاة الإمام هل له أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة أم لا؟ طيب. كيف معنى بعض أهل العلم قال ما يستخلف ليش؟ تفضل النقري. من الباب قال ما يستخلف، إذا فسد الصلاة ما يستخلف غيره.
5: على القول بأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة الإمام.
3: ما هي فائدة في الاستخلاف؟
5: نعم.
3: من ما يستخلف يكمل بهم الصلاة، لكن
5: نعم.
3: ما يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة لأي شيء،
5: لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام.
3: لأن صلاتهم إيش؟
13: فاسدة.
3: لكن هل له أن يقول لواحد صلي بالناس؟ من جديد.
5: نعم.
3: المقصود أنه ما يستخلف غيره ليكمل بهم الصلاة، ما كذا؟
5: نعم.
3: لماذا؟ لأن صلاتهم فاسدة بفساد صلاته، أليس كذلك؟ طيب. ولأن نحن أعطيناكم هذا مسألة الاستخلاف بناء على إيش؟
13: على
3: على, على على على على جواز الاستخلاف، وعلى في أي بأي حدث كان، ما كذا؟
13: نعم.
3: وعلى أن الإمام إذا فسد صلاته فصلاة الإمام صحيحة، لأن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته، ما كذلك؟
13: نعم.
3: وهذا قلنا هذا الاستخلاف. وعطيناكم مثلا عدة مسائل، عدة صور. يناقشكم الآن في الصور. وبعد ذلك نواصل لبقية الباب. طيب هناكم اثنتي عشره صوره. طيب طيب من اول واحد احمد سبعي. اذا استخلفك الامام في قراءه الفاتحه وكانت قراءه جهرا انت اكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، والامام اكمل قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، كيف تصرف؟ تقدم ولا تبقى مكانك؟
6: اتقدم واكمل.
3: من اين تبدا؟
6: من حيث انتهي.
3: من حيث وقفت انت؟
6: نعم.
3: من اين؟
6: اياك نعبد واياك نستعين.
3: جهرا ولا سرا؟
6: جهرا.
3: يعني انت بدات بالفاتحه سرا ولا جهرا؟
6: انا بدات بالفاتحه سرا.
3: سرا طيب، وتكملها جهرا. لماذا؟ لانك صرت
6: اماما.
3: لانك صرت اماما.
6: نعم
3: احسنت. طيب لانك صرت اماما زين. من بعده اذا استخلفك الامام في قراءه الفاتحه وكانت القراءه سرا، تقدم قال يتقدم يا مانع، تبقى مكانك ولا تقرب لك الامام؟
5: اتقدم الى مكان الامام.
3: تكمل؟
5: اكمل من حيث
3: وقفت.
5: من حيث وقف
3: تكمل الفاتحه وبعد ذلك تركع.
5: نعم
3: شكرا. الصوره الثالثه من بعده؟
5: نعم.
3: من
5: خلفان؟
3: خلفان. مو الصوره الثالثه
5: اذا استخلفني الامام وقد اكمل الفاتحه.
3: بعد ان اكمل الفاتحه.
5: نعم.
3: وانت اكملت الفاتحه قال تقدم يا خلفان، كيف تفعل؟
5: اتقدم الى موضع الامام واقرا بهم الصوره.
3: طيب وتركع.
5: نعم.
3: اتواصل الصلاه.
5: اكمل الصلاه.
3: صرت اماما يعني.
5: هكذا.
3: كنت ماموما وصرت هيش بالاستخلاف اماما. من بعده؟
7: نعم.
3: السؤال الرابع
7: اذا استخلفك الامام في الصوره.
3: في الصوره اذا لم يقرا ما يكفي ماذا تفعل؟
7: اتقدم. اذا لم يقرا ما يكفي.
3: نعم.
7: اقرا عده ايات ولو لم يكن من الموضع الذي قرا منه الامام.
3: طيب كم ايه؟ عده ايات. كم ايه؟
7: اقل ثلاث شيء. ايات
3: اقل شيء. لك ان تزيد عن ثلاث ايات.
7: نعم.
3: طيب فاذا قرات ما تيسر من القران ماذا تفعل؟
7: أركع.
3: وتواصل صلاتك على انك
7: امام.
3: امام بارك الله فيك. طيب واذا الامام قرا ما يكفي وتقدم قال تقدم يا حمزه من قرا ما يكفي قال ثلاث ايات فصاعدا.
7: ان شئت ان ازيد فازيد وان شئت ان
3: تزيد يعني وانت واقف في مكانك ولا بعد ان تتقدم؟
7: بعد ان اتقدم.
3: ان شئت ان تزيد قراءة فزد
7: وان لم اشا فاركع.
3: ان شئت ان تركع فاركع هكذا؟
7: نعم.
3: طيب شكرا شكرا. بعده؟
14: نعم.
3: اذا استخلفك الامام وانت في الركوع ستفعل كما فعل من؟
14: ابو صالح.
3: ابو صالح. طيب ماذا تفعل؟
14: اكمل التسبيح.
3: نعم.
14: ثم اقوم بقول سمع الله لمن حمده جهرا.
3: جهرا. نعم.
14: في مكاني.
3: نعم.
14: ثم اتقدم الى موضع الامام واكمل بهم الصلاه.
3: صحيح. شكرا. بعده؟
14: محمد بن سعيد.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى
14: أرفع رأسي بالتكبير جهرا بين السجدتين، فإذا جلست أزحف من مكاني إلى مكان الإمام.
3: نعم.
14: ثم أسجد بهم السجدة الثانية في مكان الإمام جهرا.
3: نعم.
14: وأكمل الصلاة.
3: نعم. طيب هنا أعطيكم فائدة هنا لأن كان قبل مختصر معنى بعض العلم قال عندما تقوم بالسجدة الأولى جالسا ما تتقدم من المكان، تزحف قليل حتى تبرد عن الصف وتشكل بهم السجدة الثانية. فإذا قمت بعد ذلك القيام تقدم لمكان الإمام أو للجلوس أو تزحف لمكان الإمام. عن إيش قيل بهذا القول وهذا القول؟ قال هذا يزحف قبل يشكل السجدة الثانية بناء على إيش؟ هل السجدتان حد واحد أو كل سجدة منهما حد مستقل؟ واضحة؟ كن الأول أسهل من أول مرة تقدم زين؟ من بعده؟
10: نعم.
3: يستخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية.
10: نعم. أرفع رأسي بالتكبير جهرا حتى إذا استويت قائما فأتقدم إلى مكان الإمام وأكمل الصلاة.
3: طيب وإذا كان بعد السجدة الثانية تقوم بالجلوس في الشهر الأول أو الثاني؟
10: نعم.
3: قمت بالتكبير جالسا.
10: قمت بالتكبير جهرا حتى إذا استويت جالسا. أزحف إلى مكان الإمام.
3: قليلة ولا تزحف إلى مكان الإمام؟
10: أزحف إلى مكان.
3: إلى مكان الإمام ثم تكمل الصلاة.
10: نعم.
3: طيب أحسن شكرا. بعده؟
14: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام أنت في التشهد الأول.
14: أكمل التشهد الأول في مكاني.
3: نعم.
14: ثم أقوم بالتكبير جهرا.
3: جهرا.
14: فإذا استويت قائما.
3: تقوم بالتكبير أي شيء.
14: نعم.
3: تقوم بالتكبير جهر لأي شيء
19: بأن الإمام،
3: لكن لك تقوم بالتكبير جهر إلى أي شيء؟
19: إلى القيام.
3: لأي شيء تقوم؟
19: للقراءة.
3: لأي شيء
19: أقوم جهرا ثم أثناء؟
3: لكن لماذا مو قام تسوي
19: الركعة الثالثة؟
3: هاي ركعة الثالثة.
19: نعم.
3: لأن التشهد معك تشهد إيش؟
19: الأول.
3: الأول تقوم للركعة الثالثة.
19: نعم.
3: للتكبير جهرا.
19: نعم.
3: فإذا قمت قائما،
19: فإذا انتصبت قائما تقدمت إلى موضع الإمام.
3: موضع الإمام وأتكبر الصلاة.
19: نعم.
3: شكرا. أحسنت. بعد.
12: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير،
12: أكمل التشهد الأخير لعبده ورسوله. ثم أسحب قليلا. وأتي بالدعاء. ثم إذا شئت أن أسلم في مكاني. وإن شئت أن قد أقدم إلى الموضع.
3: هي المأمور تقدم ولا تسلم مكانك؟
12: أتقدم.
3: تقدم إلى مكان الإمام وتسلم.
12: نعم.
3: جهرت تسلم؟
12: هكذا.
3: جهر.
12: نعم.
3: وإذا سلم في مكانك؟
12: لا بأس.
3: شكرا. أحسنت.
12: لا أفضل.
3: من بعده؟
19: نعم.
3: من؟
19: سالم العزام من أحمد المنجي.
3: طيب. إذا استخلفك الإمام، متى فاتتك الركعة الأولى؟ فاتتك
19: الركعة
3: الأولى. واستخلفك الإمام، أكملت بهم الصلاة، ماذا تفعل؟
19: أقضي ما علي ما فاتني من الصلاة.
3: الصلاة الأولى، الركعة الأولى.
19: نعم.
3: فإذا قويت الركعة الأولى،
19: أسلم وسلم.
3: سلم بهم جهرا ولا سرا؟
19: جهرا.
3: جهرا. سلم بهم جهرا. وهم ينتظرونكم؟
19: نعم.
3: ينتظرونك. طيب. ولو انصرفوا قبل أن تسلم، هل عليهم بأس؟
19: لا علي.
3: هل يمرون بذلك؟
19: لا.
3: لا، ولكنهم يمرون بإيش؟
19: بالانتظار.
3: بالانتظار. وإذا فطن رجل منهم فسلم بهم، هل من بأس؟
19: لا بأس.
3: لا. طيب. ولكن يمرون بإيش؟ بالانتظار. حتى إيش؟ حتى تفعل أنت مما عليك، ثم تسلم ويسلم الجميع معك. ما كذلك؟
19: نعم.
3: طيب. شكراً. شكراً. سنت. بعده؟
19: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام، استخلفك الإمام المسافر وأنت مقيم.
19: نعم.
3: أنت مقيم ولي. أليس كذلك؟
19: بلى.
3: تصلي مع إمام
19: مسافر.
3: تصلي مع الإمام المسافر، على كل حال إن صليت مع الركعة الأولى وفي الركعة الثانية استخلفك الإمام.
19: نعم.
3: طيب. تكمل الركعة.
19: نعم.
3: زين. وبعد ذلك تجلس التشهد الأول.
19: نعم.
3: بالمأمومين، مكانك إمام.
19: نعم.
3: طيب. إذا أكملت التشهد الأول ماذا تفعل؟
19: أقوم. أكمل الركعتين مع بقية لي.
3: وحريك يعني تكمل؟
19: نعم. آه.
3: منفرد.
19: منفرد.
3: طيب. إذا كان عندك أيضا مقيمون أيضا.
19: يكملون بأنفسهم.
3: يكملون فرادى. طيب. فإذا أكملت ما عليك؟
19: أسلم. بعد.
3: طيب. والمسافرون ما يفعلون؟
19: ينتظرون.
3: ينتظرون حتى تسلم. فإذا سلمت سلم الجميع.
19: نعم.
3: وكذاك؟
19: كذا.
3: طيب. شكرا. أحسنت. أكيد. بعده؟
12: نعم شكرا.
3: أنت مسافر. تصلي خلف إمام مقيم. سمعت؟
12: نعم.
3: واستخلفك المقيم. استخلفك المقيم. هل تكمل صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟
12: صلاة المقيم.
3: صلاة المقيم. لأنك أحرمت على إيش؟ على أنك تصلي
12: أربع
3: إمام. والمسافر إذا صلى خلف إمام المقيم وجب عليه أن يصلي كم؟ أربعة. ما كذا؟
12: نعم.
3: فأنت تكمل صلاة المقيم كم؟ أربع ركعات.
12: نعم.
3: ما كذا؟
12: نعم.
3: سمعت؟
12: سمعت.
3: طيب. شكرا. طيب. نواصل الحديث. الشيخ ذكرنا حين ينبغي يكون تعرف القاعدة هذه، عندما تقولون إذا فاز صلاة الإمام، تقول بعض العلماء قال تفسد صلاة المأمومين، وإذا انتقب صلاة الإمام انتقب صلاة المأمومين وعليهم الإعادة. هل عرفتوا أن مبني على إيش؟ على الارتباط. وكذلك وإذا عرفتم أيضا على أن مثلا لا تفسد صلاة المأموم بصلاة الإمام، ولا تنتقب صلاة المأموم بصلاة الإمام، والإمام له أن يستخلف غيره يفاز صلاته، هاي المسائل كلها مبنية على إيش؟ على القول. على القول
19: بعدم الارتباط.
3: بعدم الارتباط. وناظم أيضا ذكرنا على مسألة أخرى حتى تصور تصور كامل، قال وجنب أما، وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. قل هو معنى أما. أما بنا صار إماما، أما بنا صلى به الجماعة إمام، وهو على جنابه، بين أجنبه في الصلاة ولا كان على جنابه.
19: كان على جنابه.
3: وهنا يعطيكم أن الارتباط وعدم الارتباط ولو دخلها بنار ولو دخلها وهو على جلابة أو بثوب النجس أو على غير وضوء. نعم. على بيان حتى تصور. لأن بعض العلم حكى الاتفاق أن إذا مثلا إذا دخلها بناقب فصلاته فاسدة وصلاة المأمومين أيضا فاسدة. لكن لا. ولو دخلها بناقب.

0: يجاج خلفه، خلف فيه يجاج. قيل عليهم أن يعيدوا بناء على أن صلاتهم مرتبطة بالصلاة فيهم. ويرى بعضهم بأنه حكم جرى بناء على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. كم قول ذاك هنا؟
1: قولي.
0: هذا الكلام في أي شيء؟
1: إذا
0: كان جنبا، ما كذا؟
2: كان جنبا.
0: أنا أزيدكم قولا ثالثا في هذه المسألة خاصة، في المسألة خاصة. معنى عرفتم أن الإمام عليه العلم، عليه العلم؟
1: عليه.
0: الإمام عليه
1: العلم؟ عليه.
0: عليه الصلاة. أن يصلي بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما كذا؟ طيب. هل على المامومين إعادة؟ خلاف. بناء على ايش؟ على الارتباط وعدم؟
1: لا.
0: طيب. قلت ازيدكم قولا ثالثا، ولا على ان المامومين لا إعادة عليهم الا من كان على قفوة الامام، على قفوة الامام هذا العيد. الباقون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل ما عليهم إعادة. لاي شيء؟ هل تعرفون لماذا؟ لان الجنب يقطع الصلاة. قالوا مثلا اذا مر الجنب امام مصلي دون ثلاثة أذرع على قول، دون سبعة أذرع على قول، دون عشرة أذرع على قول، دون خمسة عشر أذرع على قول، ها تفسد صلاة من مرة أمامه. حيث إن هذا قطع الصلاة على من، على من كان
1: على السترة،
0: على من كان خلفه، على من كان خلفه مقاومة. حيث مثلا هل على المامومين إعادة ولا ليس عليهم إعادة؟ كم قول؟ ثلاث أقوال. لعالة وعالم العالم. القول الثالث لا إعادة عليهم إلا من كان هش
1: في قفة الإمام.
0: هذا مبني على هذا القول عليه هش على أن القلب يقطع يقطع الصلاة. ما في ذلك؟ وقلب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يقلب. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جمع. انتقل عداب من هنا مثلا إذا فسد صلاة المأموم هل تضر بصلاة الإمام؟ وإذا فسد صلاة الإمام هل تضر بصلاة المأمومين؟ عرفتم ما في هاتين المسألتين. ثم عن الناظم انتقل إلى مسألة أخرى قال وإن يكون حال الصلاة التبس، وإن يكون حال الصلاة التبس عليه يسألن من به التسل ويأخذن بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلام. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل وقيل خمسة وفيهم، وقيل خمسة وفيهم الثقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة. كل عدد وقت انتهى. نقف في هذه المسألة مكذاك، لكن في الأبيات السابقة شيء بعض المسائل النحوية. قالوا جنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري. هي خبر متلا خبر جنب.
3: نعم
0: نعم
3: الخلف فيه
0: يجري جملة. نعم
3: الخلف
0: هي خبر
3: الجملة هذه
0: جملة إيش؟
3: الخلف فيه يجري خبر للمبتدأ.
0: يعني جملة المبتدأ والخبر.
3: هنا
0: الخلف مبتدأ وجملة يجري خبر.
3: خبره.
0: والجملة خبر المبتدأ.
3: خبر المبتدأ.
0: طيب يقول جنب يعني نكرة. لكن مثل المبتدأ لم يسوى ما هو المسوى.
3: نعم.
0: فهو.
3: أوصوبة.
0: أحسن شكرا. هي موصوبة. الأما. جملة أما صفة جنب. يا.
3: هكذا.
0: زين. وجنب الأما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري. قيل عليهم، قيل عليهم أن يعيدوا. نسأل عن أن يعيدوا مصدر مؤول خفان.
3: نعم.
0: إيش؟ مبتدأ مؤخر. حال عليهم. قيل عليهم. والجملة يقول عليهم أن يعيدوا.
3: نعم. نعم.
0: قول القول.
3: نعم.
0: ويرى بعضهم، ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. ايش معنى حكم جرى؟ يعني يشير لنا عليهم إعادة ولا لا إعادة عليهم؟
1: لا
0: إعادة عليهم. طيب بارك الله فيكم. وقفنا فين في هذه المسألة؟ وإن يكون حال الصلاة التبس عليه، يعني إذا التبس على الإمام الأمر لا يدري كم صلى، صلى ركعة أو ركعتين، صلى ركعتين أو ثلاثة، صلى ثلاثة أو أربعة، كيف يفعل أولا ثم بعد الفراغ من الصلاة؟

هذا يوم واحد وقفنا هنا. بارك الله فيكم، صلي لكم، بارك الله فيكم، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي. أعوذ بالله.

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي. رب

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، خلاق رزاق، جعل لنا من الهدايات ما يربي النفوس على الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق. يدرك المتأملون في تاريخ مجتمعنا المبارك أن لأهل هذه الديار سمتهم الأصيل وسجيتهم المتجذرة، صيغة مدى الأيام على فضائل ومكارم ومحامد، وصنعت في ظلال شريعة غراء على قيم نبيلة، سجية تجنح إلى الوحدة والتآلف والرفق واللطف وحسن التعامل وجميل التعاون. أرض طيبة قد بوركت وزكت، جبل أهلها عبر الزمان على حب الخير وكراهية العنف، جاعلين من تلاحمهم المجتمعي سدا منيعا حاميا لمجتمعهم من عواصف الفتن وسبل التطرف التي تتأجج حولهم. سجية متأصلة ناجمة عن وعي مجتمعي عميق يتوارثه أهلها جيلا بعد جيل، مدركين أن القوة والعزة والاستقلال منابعها التآلف واللطف والتفاهم، بمنأى عن دواعي الفرقة وبواعث

0: النزاع، وقد تطرأ على الساحة ظروف استثنائية أو تلوح في الأفق تحديات تجعل البعض يجنح أحيانا إلى مجافاة هذا الخط ومخالفته، إلا أن تلك النوازع الطارئة ما تلبث أن تتبدد وتزول متلاشية أمام هذا السمت المعهود والسجية المستقرة. مجتمع راسخ بثوابته يمتاز بالرفق والحكمة والتعقل، وإن أثيرت الزوابع رافضا الحيدة عن إرثه القيمي فلا يفيء إلا إلى الرشد المألوف والنهج المستقيم المعروف. تماسك فريد، وما ضر من أرعد وأزبد في محاولاته البائسة، تماسك يعكس بركة المساعي الجماعية الحميدة وفضيلة الالتزام والانضباط والاستقامة وخطورة الانسياق وراء الانفعالات والعواصف الهوجاء. مجتمع أبي يهنأ سلاما ووئاما يعلو فيه صوت رفق أهله وتقواهم، بقي عصيا على حملات التبعية ونداءات الافتراق. هنا جمعنا الثابت الراسخ، هنا طودنا السامق الشامخ، هنا أنفس بالهدى زجنت وجملها مجدنا الباذخ، ودار المكارم جناتها ومنهلها الناضح الناضخ، سلام عليها وقطانها له طيبه الفائح الفائخ. فهيا بنا لله ربنا مع من يزينهم الرفق في الأمر كله، الثابتين على السجية الطيبة، المهتدين بمنارة الهدى الساطعة التي تنير الدروب لهم وللأجيال مهما تبدلت الأحوال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد تقدم أن أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وقد تقدم خبرها على اسمها، فالخبر هو الجار والمجرور لهم، فالجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وتقدير الكلام كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. أجرا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كبيرا صفة لكلمة أجرا، ولذلك وقعت منصوبة لأن الصفة تتبع الموصوف، كبيرا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، وقد تقدم أن التقدير ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول

أول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المنزوع، لأن حرف الجر على هذا الوجه وإن نزع يبقى أثره، على حد قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب، فنزع الخافض وهو إلى وبقي أثره وهو الجر، ولذلك جرت كلمة كليب. والجملة الفعلية: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها والتي وقعت خبرا لإن، فهي في محل رفع والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية العاشرة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن مع اسمها وخبرها معطوفة على أن مع اسمها وخبرها في الآية التي قبل هذه الآية، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في هذه الآية معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، وصلة الموصول لا يؤمنون بالآخرة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل الجميع. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالآخرة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الآخرة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. والجملة الفعلية لا يؤمنون بالآخرة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في هذا الموضع في محل نصب. وخبر أن أعتدنا لهم عذابا أليما، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أعتدنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون

في محل رفع فاعل. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويجوز في اللام أن يكون متعلقا بالفعل أعتدى، أعتدنا لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أعتدى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أعتدنا. ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالا، وصاحب الحال المفعول به وهو عذابا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، ومن جهة أخرى فإن النكرة في هذا الموضع وقعت موصوفة، وإذا كانت النكرة موصوفة جاز أن تأتي منها الحال، حتى عد بعض النحاة النكرة الموصوفة من المعارف لا من النكرات، لأنه بذلك قد تخصصت، كما يقع ذلك من المعرفة فإنها تعين شيئا كان قبل أن يتعرف شائعا في جنسه. وعلى هذا فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر، ويكون حذفه واجبا، أي ويكون حذف المتعلق به واجبا. عذابا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أليما صفة لكلمة عذابا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية أعتدنا لهم عذابا أليما في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب لكونه معطوفا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية، وهو أن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر على جعل المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في قوله أن لهم أجرا كبيرا في محل جر، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 11 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، وهذا هو الأصل، فإن الواوات في القرآن الكريم من حيث الأصل للعطف، إلا في موضعين على ما نقله الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية. وعلى هذا تكون هذه الواو عاطفة لنسق آخر الكلام على أوله، ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الواقعة بعد الواو جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين،

0: وهما الفعل والفاعل. يدعو الإنسان بالشر، يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. وقد وقع الرسم في هذا الموضع على خلاف المعتاد، فالأصل أو الذي جرى عليه الرسم أن الحذف يكون لفظا لا خطا، وقد وقع الحذف في هذا الموضع لفظا وخطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو التي تكون بعد العين، فالأصل يدعو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الإنسان. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالشر جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الشر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو، يدعو بالشر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يدعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. دعاء مصدر منصوب، نبين سبب نصبه أو إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطراً.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تبين حقيقة الإيمان النافع.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الفرق بين قوله تعالى فإن وإن تولوا؟
0: فإن آمنوا، إن هي أداة الشرط هنا وهناك، أي في صدر الآية وفي قوله تعالى وإن تولوا، لكن معناهما يختلف.
1: يختلف؟
0: نعم، جاء بإن في التعبير الأول لندرة وقوع إيمانهم أو لكونه مشكوكا في حصوله، أما إن في قوله تعالى وإن تولوا فما بعدها أي الفعل الذي هو تولوا يحمل معنى التولي، فالتولي واقع منهم غير مشكوك فيه، إذن تكون إن جاء بها هنا مشاكلة لإن السابقة، وإلا فإن توليهم ليس مشكوكا فيه ولا نادرا وقوعه، وإنما هو واقع فقد تولوا بالفعل، فإن الأخيرة جاء بها مشاكلة لإن الأولى في اللفظ.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى هذا الفعل تولوا وما مصدر الاشتقاق؟
0: تولوا مصدره التولي، تولى يتولى توليا، والأمر منه تولى، واسم الفاعل متول واسم المفعول متولى عنه، والمقصود من ذلك تولوا أي أعرضوا وانصرفوا عن الإيمان بمثل ما آمن به المسلمون، أي وإن تولوا عن الإيمان المطلوب منهم وأعرضوا كل الإعراض فانصرفوا تماما فإن

0: سماهم في شقاق.
1: ولكن يا أستاذنا، في قوله تعالى وإن تولوا، ألا يعتبر هذا استباقا لقوله تعالى فإن آمنوا؟
0: على كل حال، الله عالم بما سيقع منهم، وعالم بأنهم لا يؤمنون، وعالم أيضا بأنهم سيتولوا. ولكن من أنذر فقد أعذر، فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله علمه بما كان وبما سيكون وبما هو كائن، كيف يكون لو كان؟ علمه واحد. والتولي معلوم لله وأنهم في شقاق، ولكن يبين للمسلمين أن هؤلاء إن تولوا عن الإيمان بمثل الإيمان المطلوب أو بمثل ما آمن به المسلمون ذلك الإيمان المطلوب، فإنما هم في شقاق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بهذه المفردة شقاق، وما أصل الاشتقاق؟
0: جميل. فإنما هم في شقاق، الشقاق كون الإنسان مشاقا أي معارضا كل المعارضة، وأصل المشاقة في الاشتقاق أن يكون الشخص في شق أي في جانب، أو هو مأخوذ من الشق أي الفرق والفلق. فالشق في الشيء فلقه وفرقه، وهو شق الأجسام، هذا هو في الأصل. والمقصود بالشقاق أي في جانب ليس كالجانب الآخر، تقول هذا شق الوادي، هذا في شق والآخر في شق، هذا هو أصل الاشتقاق. والمقصود بالشقاق هنا المشاقة والمخاصمة، فهذا هو الذي يحملهم على عدم الإيمان المماثل لإيمان المسلمين.
1: فهل لا تخبرنا شمولا يا أستاذنا عن معنى قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم إن تولوا عن الإيمان المطلوب، وهو الإيمان المماثل لإيمان المسلمين، فإنما هم في شقاق أي مضروفون في الشقاق، فكأن الشقاق محتوى عليهم، لأن في معناها الظرفية، فهم في شقاق أي مستغرقون فيه وداخلون فيه دخولا تاما، هم متلبسون بالشقاق أي المخالفة والمنازعة والمخاصمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: تقصد قول الحق سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟
2: نعم يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الفاء نقول عنها إنها تعقيبية للجملة السابقة، فهي عاطفة تلك الجملة المضارعية على الجملة الإسمية، فسيكفيكهم الله، أو تقول عنها مفصحة عن شرط مقدر، أي إذا كانوا في شقاق فسيكفيكهم الله، فهو شرط مقدر، وهذا كأنه جوابه، فهي مفصحة عن شرط مقدر. نقول عن السين في سيكفيكهم
2: حرف تسويف للمستقبل القريب يا أستاذنا،
0: حرف تنفيس، وهي كسوف. بعض العلماء يقول السين وسوف للتنفيس كلاهما بمعنى واحد، ولكن التحقيق أن التنفيس في سوف أبعد، ولذلك زيدت الواو والفاء. سوف تعني تنفيسا مستطيلا أكثر مما تعنيه السين، فسيكفيكهم الله. قال الله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وهنا فسيكفيكهم الله، فكفاية الله لرسوله كفاية مؤكدة بالسين واقعة بلا ريب.
1: يكفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة.
0: جميل جدا. أين فاعل يكفي؟
1: لفظ الجلالة الله.
0: جميل، فسيكفيكهم الله. أما الكاف فمفعول مقدم على فاعل الفعل، والميم علامة للجمع، فسيكفيكهم الله. فسيكفيك الكاف نقول عنها مفعول أول، والهاء
1: مفعول به ثان.
0: نعم، والميم

0: علامة للجمع، فقد اشتمل هذا الفعل على مفعولين الكاف والهاء، كلاهما ضمير متصل.
1: ولكن يا أستاذنا، هل تحسب هذه كلمة واحدة وحسب؟
0: فسيكفيكهم الله جملة مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين، وهي جملة تامة، فهي كلام مركب مفيد وليست كلمة واحدة.
1: فهل هناك ما يشابهها في لغة القرآن يا أستاذنا؟
0: كثيرا ما نجد في القرآن الكريم جملا مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. قوله تعالى يتساءلون مثلا، عما يتساءلون؟ يتساءلون عما يتساءلون جملة مشتملة على جار ومجرور وفعل وفاعل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لضيق الوقت أرى أن نكمل إعرابنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. فهل هنا سؤال آخر أو يتسع الوقت لسؤال آخر؟
2: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
0: إذن نرجئ ما تبقى من إعراب الآية ومن بيان بعض معانيها وما فيها من مرام وأهداف إلى الحلقة المقبلة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم

متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما

فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما

ما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد

إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من

الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمر

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة.

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم

ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أملت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

شركاؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض